0: جرحى شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.
1: ألو كحلو؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: من الرشيد اف ام، صباح الخير. صباح الخير.
3: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
5: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى
3: وبغداد.
6: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
3: والعراقيون
7: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
3: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن على

0: لين السقف وصار بانجور أحلى.
1: بانجور بانجور
0: بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

الفكرية والقيادة، تساعد على تقوية الروابط وتحسين الصحة النفسية. لحظات مثل المحادثات الطويلة، المناظر الطبيعية الجديدة، التوقفات غير المتوقعة، كلها تحفز إفراز مواد مرتبطة بالمتعة والتواصل الاجتماعي، مما يخلق أو يخلق ذكريات إيجابية تدوم طويلاً. عادة أحبابي ما يولد مزيج التجديد وقضاء وقت ممتع والحماس المشترك يولد مشاعر أقوى من تلك التي تولدها الأنشطة الروتينية اليومية. ولهذا السبب يفيد الكثيرون بأنهم يشعرون بتحسن في المزاج وقوة في العلاقات بعد رحلة مشتركة ممتعة.

الله وياهم اللي رايحين للانبساط والترن. اللي ما عنده ترن يقعد بالبيت يغسل المواعين.

سحر المهام اليومية، كيف يعيد التنظيف الروتيني ضبط جهازك العصبي؟ هل شعرتم يوماً براحة غريبة وسلام داخلي بعد الانتهاء من ترتيب الغرفة المبعثرة أو غسل كومة من الأطباق؟ قد تظن أن هذا مجرد ارتياح لانتهاء عبء المهمة، لكن لعلوم الأعصاب وعلم النفس رأي آخر، فالتنظيف الروتيني ليس مجرد واجب منزلي، بل يمكن أن يعمل كأداة يومية بسيطة لتنظيم جهازك العصبي. والتفسير العلمي لذلك: تقليل العبء البصري، خفض الكورتيزول، يعالج الدماغ البشري الفوضى البصرية مثل الأوراق المتناثرة، الأطباق المتسخة، على أنها مهام غير مكتملة. هذا التحفيز البصري المستمر يرهق القشرة المخية، ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع طفيف ومستمر في مستويات الكورتيزول. 2- التأمل الحركي وتفعيل وضع الراحة. الحركات الإيقاعية المتكررة والمرتبطة بالتنظيف مثل مسح الأسطح، الكنس، حركة اليد الدائرية أثناء غسل الأطباق يعني بماء دافئ، تعمل كشكل من أشكال اليقظة الذهنية. 3- استعادة السيطرة وجرعة الدوبامين في أوقات التوتر. يعني غالبا ما نشعر بفقدان السيطرة على مجريات حياتنا، التنظيف يوفر بيئة مصغرة تمنحنا

يعني بس قبل ما نخوض بالخبر، يعني أكو مثل يقول أكلوا مرعى وقلة صنعاء. يعني الناس أكو ناس قاعدين بس يأكلون وينامون، يأكلون وينامون، ينامون ويأكلون، وهكذا. يا هذا شوي حركة، حركة حبايب، حركة حبايب، يعني نتحرك. الحركة بركة، بها خير وبها صحة. أهم شيء يعني الصحة، الإنسان من عنده صحة وعافية يقدر يتفاعل ويا أفراد عائلته، يقدر يروح يجيب رزق لهم، يعني قوتهم، يقدر يواجه طوارئ الزمن وإلى آخره. الرقص كرياضة وتأثيرها على صحة الإنسان. أولا، هو الرقص يعتبر رياضة أصلاً؟

نعم، الرقص يمكن أن يكون تمريناً بدنياً حقيقياً، تختلف شدته حسب النوع والسرعة والمدة. أثناء الرقص تتحرك مجموعات عضلية متعددة، يرتفع معدل ضربات القلب والتنفس، لذلك يمكن أن يدخل ضمن النشاط البدني الهوائي خصوصا في الأنواع النشطة. الميزة الجميلة مستمعين بالرقص أنه يجمع بين التمرين الجسدي والنشاط الذهني في الوقت نفسه، لأن الشخص لا يحرك جسمه فقط أو جسمه فقط، وإنما يتذكر الخطوات والإيقاع وينسق حركاته مع الموسيقى، بس مو رتح العمارة. لا، أكو أنواع من الرقص هي يعني تحرك كل عضلات الجسم. زين، شنو فوائد الرقص للقلب واللياقة؟

طبعا أحبابي، الرقص المنتظم يمكن أن يساعد على تحسين القدرة البدنية والتحمل والحركة، خصوصا عندما تكون الجلسة متواصلة وبشدة مناسبة، فهو يرفع نبض القلب ويجعل الجسم يستخدم الطاقة، ولذلك يمكن أن يكون وسيلة ممتعة لإدخال النشاط البدني إلى الحياة اليومية. والأجمل أن الشخص الذي لا يحب الذهاب للنادي الرياضي، سيما النساء، قد يجدن أنفسهن يمارسن تمرينا كاملا من دون أن يشعر أو يشعرن أنهن يتمرن أصلا. أوكي؟ زين، شنو فائدة الرقص للعضلات والتوازن؟ عضلات الساقين تكون كلش أوكي، عضلات الجذع أوكيين، التوازن، المرونة، التنسيق بين بين أجزاء الجسم والقدرة على الحركة، يعني يعطيك لياقة تقدرين تتحركين. أحيانا بعض الناس تتحرك شوية يطق دمار عندها، إي قوم ارقص قوم ارقص. طبعا إلى فوائد حتى على الدماغ، صدق إي والله، يعني لما ترقص ترقص ترقص تسمع موسيقى، تعرف دماغك يسمع الموسيقى، يتعرف على الإيقاع، يتذكر الحركة، يوجه العضلات ويحافظ على التوازن وينتقل بسهولة إلى الحركة التالية.

بانجور مستمعي بانجور على راديو الرشيد، أهلا بجماعة الواتساب على 0770-11-4-5. البداية من أبو دلة، صباح الخير، مهما فعلت بك الحياة لا تتوقف عن فعل الخير، فما عند الله خير وأبقى. أسعد الله صباحكم، تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. هديتي لكم اليوم موال ولا أروع للكروان كريم منصور، أتمنى أن ينال رضاكم. شكرا يا أبو دلة العزيز، وشكرا للوردة الحلوة نورت هذا الصبح. عباس الحمداني بعث لنا دعاء جميل ليوم الأربعاء، اللهم آمين يا رب العالمين. الباشق يقول: صباح السعادة لمن يعكسون الجمال وينشرون طيب الكلام ويقدمون بأيديهم ورود السلام. صباح الخير للمتفائلين الذين يرون الكون ربيع دائم، دمتم لنا ورودا تفوح عطرا. وباعث حكمة: تحروا السرية في صنع المعروف، فلربما أصبح ضرر الجهر به أكثر من نفعه. نعم، للمشاركة على واتساب البرنامج برسالة صوتية أو مكتوبة على 0770-00-11-4-5. أركان أبو حمزة: صباحكم خير وسعادة وبداية يوم جميلة أتمناها لكم جميعا. تحية كبيرة لمسز بان الوردة، واليوم الأصدقاء مجازين بس أنا مداوم. إن شاء الله يومك حلو، إجازة سعيدة لأصدقائك، وإن شاء الله توصل بالسلامة. خليهم مجازين، وإنت ليش مداوم؟ أصدقائك مجازين، أنت المفروض هم مجاز، يغيبون تغيب، تضحكوا يضحكون تضحك لهم، غيرها يعني لازم أنت تربط على التوالي وياهم. شنو هذا الدوام؟ طبعا أكثر واحد أستاذ أركان مواظب على الدوام، يوميا موجودين الربع، ما موجودين الربع، تشوفه قرص بيض.

0: تكون نماذج بالطلاب والطالبات يعني. كنا نتفق انه باكر نغيب، مو داومين مو داومين، لا ما داوم ما داوم، انا قدرت ما عندنا شيء اصلا، هو بس عندنا رياضه وعربي وما ادري شنو، نقول انه قاعد نتفق. صدق يا دادة نغيب وهي تداوم؟ لو لو يغيبوك انت بس وكلها تداوم. زين ليش تطلعوني يعني او تخلوني ضمن القائمه السوداء؟ يعني لو مثلا واحد يقول باكر داوموا مو ما تجون، وتجي وانت ما عندك شيء بس تجي هو غايب، هذا هذا صدق يجي. زين عاد ولا استاذ اركان، استاذ اركان لو انت قايل لهم راح اغيب، ها لو هم قالوا لك راح نداوم. إجازة سعيدة إلهم وإن شاء الله يومك سعيد يا طيب. الأخ علي القيسي صباح الخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم على ذاعتنا الكريمة رشيد FM. تحياتي لستبان موسى والذيب والمخرجين والمبدعين جميعا. ستبان بعد ما نعطي طاقات سلبية بصراحة، لأن تعبنا من الطاقة السلبية. أي
0: أيوة والله.
1: فنش سو بعد نعطي طاقات إيجابية على قولتك.
0: يا الله يا الله.
1: خلنا نعوف الطاقات السلبية.
0: يا الله.
1: فش نقول؟ تحياتي الكابتن صدام، تحياتي العلاء جاسم، تحياتي الكابتن توفيق، وتحياتي لحسين شيبان أبو علاوي، وتحياتي لأبو موسى الذهب، وتحياتي لأزاد أبو ألمانيا الذهب، تحياتي جميع المستمعين والمستمعات من الألف إلى الياء. أخوكم عاشق هذه الإذاعة الكريمة رشيد FM الكابتن المدريدي علي القيسي.
0: نورت وشرفت وحي الله علي القيسي. بالله دزلي طاقة سلبية صغيرونة وهواية كبيرة عليك الله علي القيسي، عليك الله طاقة سلبية صغيرونة ما أقدر يعني ما أقدر متعودة.

0: إلى الأخ أبو عبد الله. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير والعافية والرزق والتفاؤل وربي يحفظكم. ستبان الطيبة الراقية. صباح الخير أستاذ وسام. صباح الخير مستمعي راديو رشيد. سأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويشافي مرضاكم. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شافي مرضانا ومرضى المسلمين. تحياتي لكم يا رب.
0: حياك الله أبو عبد الله، الخير والبركة أنت، ينطيك الصحة والعافية وإن شاء الله يشفي كل مرضى ويشفي كل متألم ما يعلم بألم غير الله. تحياتي لك يا عيني، إلى ابن العم مهدي الياسري. صبحكم الله بالخير ستبان، صباح الخير والرزق على جميع المستمعين وعلى عراقنا الحبيب وعلى حضرتك ستبان الغالية. مستمعكم مهدي الياسري، أنعم وأكرم سيد مهدي، نورت الدنيا. عندنا بعد محمد كاظم من ميسان. أسأل الله العلي القدير أن يجعل الخير يرافقكم في كل أمر. أسعد الله صباحكم، صباح الورد، هلا بالورد. صدام الزبيدي شكرا للورد، كل ورد كل ورد، الله شلون صورة حلوة، كلك ذوق. فارس من ألمانيا. أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، آمين يا رب العالمين. دكتور سلمان صباحك ورد وعافية، يقول شروق جديد، أمل يتجدد، دعاء نرفعه إلى الله بأن يكون يومنا أجمل مما نتمنى. صباح الخير، صباحك ورد وعافية وإشراقة من السعادة. حنروح يا أحبابي أنا وياكم لأول بريك، وبعد نكمل البانجور للساعة 10.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: المشق موتور،
6: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
5: المشق موتور،
6: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
5: المشق موتور،
6: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
7: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
8: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

تحية لكم مستمعي راديو الرشيد، تحية كبيرة لكل متصفحي الإنترنت ورواد موقع الرشيد FM على الإنترنت على العنوان التالي www.arashidfm.com.

والله على طار الزحمة، زحمة اليوم صوت الصبح زحمة شوي يعني. صباح الخير عليكم وعلى قلوبكم الطيبة أحبابي. صباح الخير على كل واحد من عندنا عنده ذكريات بالطفولة، بعضها حلو وبعضها يحتاج جلسة علاج نفسي يمكن، لأنه ممكن مريت بيها وسببت لك عقدة يعني. بمجرد ما تتذكرها تتحسس من يعني تتحسس مكان الضربة كان وين، أو مرات أكو ناس ضربة وضربة لسه معلمة على أجسادهم مثلا، يعني تكون ضربة قوية فاشخية يعني فاشخية طابوقة فشي. وإحنا ضد هذا الموضوع طبعا، نخلي بالنا لا تأدب ابنك وأنت عصبي وأنت غاضب وأنت تعبان، لأنه ممكن عواقبه كارثية تكون. اليوم نريد وياكم عفوا نرجع لأيام الطفولة، أيام كان الخطأ صغير بس ممكن يؤدي إلى عقوبة بحجم جريمة دولية، تكسر استكان يقتلوك، توقع خاشوقة يقتلوك، أقعد على القذف يقتلوني. شنو العيشة؟ ودونا دار الأيتام. والله سوونا حركات خلونا نفكر احنا ليش بنروح الدار الايتام ونحرمهم من عنا، على اساس يعني احنا نعرف معزتنا عندهم. المهم فجاوب امك ليش، يعني ليش بسطتيني، تبسطك لين قلت لها ليش. معناها اذا قلت اخ يعني اخر نفس، هذا اخ النفس. زين. طبعا اكو كثير من العوائل او اولياء الامور كانوا مثلا الام تعاقب، ما تعاقب مو حبا بيك لا. هي ضمتك للعزيز الغالي لما يرجع من الشغل. تعال ابني تعال. لك هاي شو بسوي

0: اللي كانوا شاغليني بيها والرسم ونسوي ورد وما اعرف شنو، قسما بذات الله راس براس والله العظيم كلات. زين شلون محمد فريد وهذه ما ادري ما كنا نحترمهم شو. بس سبحان الله شايفين يعني واحد مرات تأذيه، الله يوفقه. محمد فريد دكتور، هسه دكتور محمد فريد، يعني أنا من سنوات عرفت هالة عبد الرزاق دكتورة. بصراحة في هي الوكحة اللي تقتلهم ما أعرف شنو مصيرها، يمكن صار الضابط هيك شيء. زين يعني هيك شيء. المهم منو تتذكره حدر الضلع شوياته وتتمنى لو ينعاد الزمن حتى تاخذ بثارك، يعني منه حتى تبسطه بالمدرسة، ترجعون للصف أو الساحة حتى تبسطه، أو بالشارع ممكن. زين على اعتبار كانت الشوارع يعني تسمح باللعب برا، ماكو سيارات هواية وأكو ما أكو اتساع يعني. المهم أهلا بكم، أهلا على هواتف راديو الرشيد.
1: التواصل مع برامج راديو الرشيد، اتصل على RCCL 0 مكرر 7 مكرر 0 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على زين العراق 0780 2 مكرر 1 4 مكرر 1 5 أو على 0780 2 مكرر 1 6 مكرر 1 7. راديو الرشيد.
0: صباح الصبح الحلو والناس الطيبة اللي مستمرين معانا على 91.5. طيب الله صباحكم وأهلا بكم في ذكريات عنيفة، أيام الطفولة، أيام البراءة. خلي نقول أحيانا البراءة، يعني الإنسان ببراءة يتصرف تصرفات عفوية تلقائية، ممكن تكون فيها يعني شوبها شيء من العنف، لكن هي بالتالي بريئة، يعني ما مو مثل لما يكون واعي ناضج يعني يبدأ يحوك الدسائس وما إلى ذلك. يعني المهم عاد هو ببراءته يتصرف التصرف ويكبر هذا التصرف. أحيانا هواية ناس وهي كبيرة بالعمر تتذكر موقف مثلا بالابتدائية بالإعدادية معلم في قلبها، يعني يقول أي با هذا والله كره، ممكن يشوفها بمطعم يقول لها تتذكر من ضربتني، تتذكر من شتة كتلك، ايش يسوي يعني ليش يجي بوسه زين استحي من مرتي وجهاني وياي. فإن شاء الله تكون ذكريات حلوة وتذكرتوا شنو سويتوا أيام الطفولة. أهلا بكم أحبابي، أهلا باتصالاتكم، ونستقبل أول اتصال. بانجور
2: بانجور مبدعة، إن شاء الله بخير.
0: صبحك الله بالخير والعافية يا عيني، إذا ممكن تتكلم معايا من السبيكر، عفوا من التليفون مو سبيكر.
2: أي تمام يعني طبعا موضوع كلش حلو عاجل إليك، يعني يذكرنا بقبل. بصراحة أنا قصتي حلوة، يعني أنا كنت يمكن كنت صف أول ابتدائي يعني بهذا العمر. كانت جيراننا كل ما يشوفني يقصطني، وأني أخاف يعني أخاف منه، هو عمري يعني مو كبير
0: زين.
2: فيوميا صبحني بكتلة ومسيني بكتلة، وبحيث أخويا يشوف هالشي، أخويا أكبر مني بدع السنة، فتدرين هاي سمعة عائلة
0: طبعا. طبعا أي.
2: فقال لي هالمرة إذا هو يعني ينطهر من يشوفني ما جاو يعني ما أرد عليه، فقال لي المرة الجاية إذا كتلك أنا أكتلك همينة.

0: خوش.
1: فقلت اني كتلة طفل ولكن كتلة كبيرة.
0: اي عافية.
1: زين. فقلت اني ايش راح اسوي؟ يعني زلت كتلته كتلة مو طبيعية. لهذا الجيران مالتنا جيراننا.
0: اي.
1: بحيث اني اكتشفت انه اهلي خاتلين ورا الباب وهذه العين السحرية. وديبا احنا شقق فديباوا علينا. ومن طبت البيت سوى لي حفلة.
0: الله مشجعين العنف زين.
1: فزادت مو هي بعد ما خلصت القصة زادت الثقة
0: طيب.
1: عندي صارت أوفر
0: أوكي.
1: بحيث يعني صرت يعني الناس كانوا تخاف مني أصلا الطلاب من كبارك يعني بالمتوسطة هذا الشيء خلاني قلت لك اوفر وبحيث يعني هم موقف بسيط صف يمكن اعتقد ثالث متوسط رابع اعدادي كنا اثنين احنا اقوياء انا ناعم بس متوحش
0: قد الكف ويقتل الف حلو حلو
1: بحيث يعني
0: إيه هو مو حلو هو عفوا أنا ما عرفت اسم جنابك عذرا للمقاطعة أنا
1: اسمي علي محمد
0: أستاذ علي حياك الله
1: أنت صرت بروفيسور دكتور
0: الله ما شاء الله شفت العنف شي يسوي طلع دكاترة
1: لا وبعدين نشوف ايش كتلت العمل الشعبي صارت
0: وين؟
1: صف خامس إعدادي تقريبا همني أهل أجا واحد ضوجني من المنطقة لصفنا
0: طيب
1: الزمته يعني كتلته كتله الدم كان يطلع من عنده
0: يا ستار
1: كان يعني هو كان صدق الامانه هو صوته كان هو يتحارش المهم درت وجهي كان اكو بصفنا يلعبون طوبه فريقين عافوا الطوبه ولعبوا بي
0: طوبه
1: طلعوا أصدقاء كلهم
0: يعني لا إله إلا الله غير توجد يا أخوي
1: يعني أنا أتذكر أول بوكس إجاني يعني عن آخر بوكس فرق كيلو متر يمكن مشوني ورحت وراء مستشفى ودمائي وكسر خشمي ومن ذاك اليوم أنا صرت متوازن كنت أعرف أفكر قبل ما أفوت نفسي بمشكلة
0: فانتقلت من
1: انتقلت من المكفخة إلى أكفخ بياه الجاي لا صرت متوازن وراها
0: وبين الكافخ والمكفوخ الأمور توازنت حلو دكتور شكرا لصراحتك الآن يعني من ناحية أخرى أسأل جنابك الآن لو عندك أطفال
1: نعم
0: كيف توجه ابنك تجاه هذا الموضوع دكتور
1: والله يعني ابني مفشلني يجي ذاك اليوم ودائما لما نشوف تدرين احنا بالعراق ما شاء الله عندنا البك والذبان خير من الله يعني انا واقف ويا اصدقائي ولحايا وش اسمه
0: زين
1: بابا بقى وينهزم الذبانه وينهزم فتقيسي بعد يعني من البك والذبانه يخاف
0: يعني زين شلون دا يواجه العالم الخارجي يعني خارج البيت مدرسة يعني
1: هو أنا بصراحة يعني هم بعدهم كلش صغار واحد ثالث ابتدائي والآخر بالتمهيدي فدخلتهم مدرسة شوية أنا حطيت ببالي بصراحة يعني هذا الموضوع الاحتكاك فحطيتهم مدرسة شوية كيوت ما يعني يراقبوهم المدرسين فالحمد لله ما صارت يمكن مره اجى قال لي واحد حكى علي وين ما صارت مشادات احنا قبل تربيتنا تختلف كنا خارج البيت 24 ساعه مو مثل هسه
0: كانوا الناس مو متوحشين لهالدرجه بصراحه يعني اكو نوع من الوحشيه
1: هي طبيعه انسان الطفل على براءته يتعارك ما يتعارك
0: صح
1: بس
0: صح.
1: احنا كنا المواقف تكون قبالنا اكثر هسه هو قاعد بالبيت ويحب البيت مو مثل قبل احنا كنا نضوج من البيت
0: صح
1: شويه اختلفت الامور
0: تمام دكتور علي نورت وشرفت شكرا لهذا اللطف اتمنى لك الموفقيه والله يحفظ جزيلا. أولادك من كل شر.
1: ربي يخليك ويسلمك ويحفظك.
0: حياك الله دكتور، نورت. يا هلا. ناخذ اتصال آخر. بانجور بونجور، بس بعد البريك انتظرونا.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المساعدة.

0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM.

ما تكتشف أنك رائع في علاقة أخرى. منجز في وظيفة أخرى. متفهم في صداقة أخرى. آمن مطمئن في محادثة أخرى. شجاع في فرصة أخرى. مرئي مضيء في عيون أخرى. كاف في قصة أخرى. نحن دائما نتيجة تفاعل ما، فإما اكتفاء أو انطفاء.

Bonjour. صباح الفل دائما من راديو الرشيد 91.5. نرجع إلى ذكريات الطفولة، ذكريات المشادات اللي بينكم وبين يعني الطلاب اللي وياكم، أو بينكم بين ولد الجيران، أو أحيانا ابن خالتك شاد وياك ما أدري ليش، ابن عمتك ابن عمك ابن خالتك، يعني ما أدري مستضعفيك والله، لأن أنت مؤدب، لأن بابا قال لك لا تغلط وماما قالت لك ما عليك بهم، لا تمد ايدك على احد. هم بصراحه بابا وماما عموا علينا، هم هذا ان شاء الله بمكانه، هو كل شيء مكانه. اكو بيهم لا بابا ولا ماما، من يوصوا يقولوا مي بعين زين، عاد هو يتصرف بطريقته الخاصه. من ناحية أخرى، عجبي على عوائل أب وأم ممكن يعلمون أولادهم على أنه يكونون يعني عنيفي التعامل مع الآخرين، يعني يقول له لا، إذا غلط عليك ضربة أدبه، وإذا ضربك مثلا يعلمه شون يضربه، يعلمه شون يعنفه، بدل ما يخليه يلجأ إلى المعلمة مثلا أو يلجأ إلى الكبير سواء كان بالمنطقة، وهذه

0: ما برز لنا بوقتها لحو يا واي خطير بالزحام بالاصطفاف خلحتها ما حتها فرحنا للصف شو هذا هم أنا هم لحظة جاي خطير فضربت بوسي الله يا رحمن الله يا رحمن إن شاء الله صباح
1: آمين
0: عيونه مرة ما شو بعدين جاء أبوه أبويا باللي يا ابنك ضرب أبويا قال لي بعد المدرسة ما تروحها يا بخير إن شاء الله من طلع الرجال قال لي أبو شنو الموضوع قلت والله يثبت يضرب يعني أبو عنده واحد الحوية يا الله عاد مشت الأمور هواية بس أنا عندي مثلا شنو ولدي اثنين
1: زين
0: عندي كبير يعني فقير إلى درجة أنه يوصل للركبته يجي يقول لي بابا هذا ضربني يا أبا ليش ما ضربت أنت يقول لي مخطئ خفيف شيء
1: يا
0: عيني مو انت مقهور انت جاني مقهور تعالي هو لا المهم من بالمدرسه يوم جاني واحد صار ما اعرف ايش اسوي فيه خليته يعطل رحت وديته كل شيء
1: شلون؟ شنو؟
0: وديته دوره مال تدريب مال كيكوشنجاي
1: اي ردت اسال جدا يعني انت تشجع على انه العوائل تخلي ابنائها بنوادي العاب قوى يعني؟
0: اي كلش تزيد ثقته او سرعته جراه يتدرب اصدقاء جدد يتقبل انه هو ينضرب بدون ما يهتم يعني ينضرب خمس بوكسات سته واحده ورا الوقت تكي عادي
1: على اعتبار ايام التدريب هو شابع كتب
0: شابع وميت يعني بابا كم بوكس تكلف معه وميت مكتوب
1: زين
0: في نفس الوقت ما ضايق هو
1: نعم
0: ويضرب واليوم يفوز هو يوم واحد يفوز عليه الفاز عليه بعدين هو يرجع يفوز عليه ليش فصارت عنده شغلة يعني شلون ستشين بديهة صار أخوه صغير عكسه أخوه صغير من يطلع بالشارع يعني عمره سنتين حسه يعني في النهار يوم يوم ستناين يلا خلي الجهاد يطلعون يلعبون بعد إيه يعني يطلعهم بالماسحة هو يطلع بالفترة
1: زين من بالجهة الأخرى من ناحية الإناث تشجع على أنه الإناث أيضا يدخلون ألعاب قوى يعني للدفاع عن نفسهم لتدريبهم مثلا للمستقبل
0: من هو عفو؟
1: البنات
0: طبعا أنا بالدورة أكو بنات
1: يعني تشجع بناتك الله يحفظهم أنه يدخلون ألعاب قوى
0: والله في الوقت هذا إيه
1: مخاف تلزم زوجها وتكتله بس يحكي وياها
0: مو بس زوجها عمتها وخواتها لا هي مو بس مساله واحد يقتل او يمكن يقتل بس هي يعني ثقه بالنفس
1: اي تقوي الشخصيه هي ايضا اي تقوي الشخصيه
0: تنبني اكو بدال هذا الوقت الفراغ انا بدال ما استغله قاعد بالبيت كان تدري ان البيوت هسه صغيره لا تقدر تخليها ولا تقدر تخليه بالبيت
1: صح.
0: فيطلع عدة ما طلع أكو تذكير اليوم عدة نادي اليوم عدة تدريب اليوم عدة ما أعرف إيش أكو حتى النفسية تتغير
1: نعم أستاذ أبو محمد نورت شكرا لك الله يحفظ الأولاد ونورت بانجور كل التقدير أهلا وسهلا كل الترحاب نأخذ اتصال آخر بونجور
2: ستبان
1: بونجور
2: صباح الخير شلونك شو اخبارك
1: صباح النوير حي الله ابو رضا شلونك
2: الله يسلمك بعد زيت لك فيديو من البحر
1: من البحر
2: شفتي له لا
1: اي بالبرنامج غير
2: اي
1: شفته يمكن
2: اي ما اربع شفتي ما شفت المهم دزيت لك ليش مخصوص قلت هذا ستبان مخصوص الى
1: يعني
2: الاستاذ وزام
1: حتى تحرق قلبنا يعني
2: لا الله الشاهد والله العظيم احرق قلبكم اثنيناتكم
1: لا بس يعني
2: منظر حلو يعني منظر حلو يعني
1: ترى العراق أحلى من ألمانيتكم أوكي هذا العراق خلي أقرأ شعر
2: إجراء الله يرضى عليك إجراء على الشكم
1: هذا العراق يظل شمس وتطنوره حي الله الغالي
2: الله يسلمك
1: الأيام الطفولة وأيام العفوية وأيام الشعنة نهاية والوحشية اللي ما أدري على اليمن يعني ما أدري على اليمن واحد ضيع الطوبة يعني لزمو يكتلوه ليش
2: هاي ما كانت عندنا ولحد هاي اللحظة
1: أنت طفولتك كانت بالبصرة لو بغداد
2: إيه لا بالبصرة
1: زين
2: المشكلة أهاليتنا خلت بينا خوف.

0: عاطفة، ولحد هذا عمري يعني يعني فوق كتلتنا، على قولتنا فوق كتلتنا ننقتل.
1: كانوا الأهل يعني
0: بالضبط ما يخلونا شلون نتجاسر على الأكبر من عندنا.
1: حلو.
0: كان أخوي الأكبر من عندي هسه حالياً بالعراق، هذاك لا القاع ما تحمله، يقتل يعني وينقتل ويروح وين؟ يروح يم خالي الله يرحمه. وتجي أمي تتعارك وياه.
1: زين.
0: أنت ما غرض بي هذا، هذا ما أنت خلي سمي ذوليك ولدك المخانثة، هذا يمي اللي حسن. يتعارك روحوا يم عبد الحسين. ما لكم دخل يم عبد الحسين.
1: زين.
0: ولحد هاي اللحظة قلت لك يعني الخوف شلون يعني انزرعت بقلوبنا، فهسه أنا أولادي لا ما خليتهم هذا الشيء. حتى زوجتي قالت أنت ليش تشجعهم على العنف؟ قلت لها مو على العنف، قلت لها هاي اللي زرعوها بي أبويا وأمي، قلت لها ما زرعها بجهالي.
1: لحظة أبو رضا يعني بس عذرا للمقاطعة، اليوم أنت دا تتكلم عن أولادك في مجتمع آخر، في ثقافات أخرى، في عالم يعني المجتمع الألماني يعني ضد العنف وضد هذه المواضيع، مو مثل
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا الألمان
1: أي
0: الألمان ما يدحش كلمة أرجو المعذرة، أنقص من العرب بالعنف.
1: صدق
0: الألمان والقرآن الألمان ما ينقحمون الألمان،
1: بس ما عندهم دقات عشائرية وهاي السوالف
0: ما عندهم حتى نسوانهم، انا شفت بعيني نسوانهم تعارك كانه رجال يعني يعني زلمه تعاركوا يعني ما رت تعاركوا ويا زلمه
1: مرسيدس
0: والله العظيم اي والله اي ما قلتش مرسيدس والله ما ينقح لا نسوانهم ولا زلمهم.
1: زين.
0: فلهذا انا شفت قدامي انسان ابن هذا ابراهيم، قلت له بابا اللي مد ايده عليك لا ظل ساكت. مرتي قالت تتعلم مع العنف، قلت ما علم مع العنف، أعلمه شلون يدافع عن نفسه.
1: نعم.
0: قال لي بابا ما حاجة توصيني. قلت له إيه، قلت له إنه هاي الشغلة انزرعت بينا أبوي، قلت له زرعها بينا الخوفة. قلت له هسه أنا هسه بالشارع إذا واحد يطقني ما أطقه، أخاف.
1: زين لو عادي. كانت عندك بنت وطبعا العنف موجود عند الجنسين يعني اليوم إحنا أنا ذكرت في بداية الموضوع انه كانت ويانا بنية تقتل بالولد يعني اللي ويانا بالمدرسة على اعتبار مختلطة كانت بعدين انا تحولت الى مدرسة يعني نموذجية شبه النموذجية بس بنات.
0: أي صحيح.
1: بس الـ كان اكو هذا الكاركتر انه وحدة تعنف الاولاد والله اول ما تجي تبسطهم يعني شلون توجه لو كانت عندك بنت يعني شلون توجهها إذا شافت هيك عنف بالمدرسة يعني أنت تشجعها إنه تتعلم ألعاب قوى ترد الضربة بالضربة.
0: بهذا وقتنا على قولة المتصل قبلي بهذا وقتنا نفس الشيء.
1: زين.
0: يعني حتى هنا البنات الألمان بالمدرسة هم ما ينحملن يعني صدق وقحات يعني جاسرن يعني حتى على المدرس يجاسرن.
1: اي صح
0: المدرسين يجاسرون والله صح. العظيم بس عندنا هسه مدير مدرسه
1: نعم
0: بهاي داوم بيها ابراهيم ولد شاب يعني والله العظيم زوجتي تقول قدام عيني يقول كظل طالب من صدره. قال له شوف لا تقول انا طالب وكذا والمدرس ما يمد ايده عليه، قال له لا اشيلك هنا وادقك بالقاع. قال له يا اما تمشي عدل
1: زين
0: يا اما تلم شوالتك وتطلع من المدرسة. قال له أنا روح أشتكي عليك. قال له روح جيب الشرطة. قال له أنا والشرطة.
1: زين.
0: من عتها المدرسة قامت الطلاب قام يمشون شون يعني مثل قام يمشون هيك على الشعر
1: طيب.
0: قام يمشيهم.
1: إيه طيب.
0: يعني قال هذا وقتنا لازم هيك نتعامل ويا الطالب لين جاي يستهزون بالمدرس ويستهزون بالمدير ويستهزون بالمدرسه ويسوون شغلات.
1: للاسف ابو رضا الاستهزاء صار حتى بالوالدين يعني بالبيت يعني يعني هاي جزئيه الاحترام للوالد الميانه اللا معقولة فهي كلها ترجع بسبب هي التربية بسبب نشأته جو علاقة الأم والأب مع بعضهم وكثير من
0: ما دا طول عيش ستبان عندنا ولدنا عوائل عراقية ولا صديق الروح بالروح مو شغلة غيبة
1: نعم
0: عنده هسه ابنه الله وكل شيء جاسع على الأكبر من عنده. قلت له ليش سجات؟ قلت له هذا حمودي. قلت له حمودي نازل بزبيل. قلت له ابنك تعلمه يتجاسر على الأكبر من عنده
1: مع الأسف.
0: قلت لي هاي تربية؟
1: مع الأسف.
0: قلت لي يتفل على الكبير يضرب الكبير؟
1: مع الأسف.
0: قال إيه هذا ساعدي. قلت له وده ساعدي.
1: والنعم منهم.
0: قال إيه ما حد الدنيا. قلت له والنعم من السواعد. بس قلت له هاي مو تربية أخوي. قلت له هاي مو تربية. قم شو سوى أنا؟ الطفل من كثر ما قمت أحبه قمت أتجنبه. ما شاقه وياه. يمشي رد عليه رد عليه بشغلات كلش مو زينة.
1: صح.
0: سكتت. هذا ابتعدت عليه. قمت ما أدنى يمه ولا أصل يمه.
1: أحسنت. طبعا يعني بالتالي هيك شخصية ينفر من اللي حوله. وما أعرف يهمه ما يهمه بس الأفضل أنه تركه يعني. نورت أبو رضا شكرا اللي مشاركتك.
0: الله
1: كل التقدير يا عيني. تحياته لك والله. كل التقدير
0: لكم جميعا.
1: يا هلا أبو رضا مع السلامة. ممكن واحد يقول يعني الآن لما نشوف هيك فد عبث أخلاقي ماكو بريك بالتصرفات نقول شنو هذا الهمجي التمين جاي؟ شنو أنت ما عايش بالمدينة بين قوسين؟ ترى أهل القرية وأهل الريف أهل قانون ودستور وأدب وكلمة موزونة وماكو صوت عالي. أنتوا لاحظوا أقاربكم بالقرى والأرياف، لاحظوا لهجتهم لما يتكلمون أو التون اللي بصوتهم شقد هادئ، الكياسة بالشخصية يعني ما عندهم هذه شو نسميها يعني الفورة اللي بالمدينة، هدوء لأن هناك بيئتهم يعني هادئة فالصوت مسموع. فدائما ما يوصي يقول له نص صوتك من تحكي، أو يعني هاي ناهيك عن موضوع النساء يعني اللي ما حد يشوفهم وما حد يسمع صوتهم وعيب وما أعرف شنو غلطوا هذه. فكانت إذا اللي هنا المدارس ما ربت ولد محترمين وعوائل ما ربت ولد محترمين، ترى دواوين هن وبيوتهم اللي من الطين طلعت عمالقة بالأدب، عمالقة بالتوجيه، وربوا أبو المدينة في أحيان كثيرة. تمام. تحية لقرانا وأريافنا وأهلها الطيبين، ونعود لكم مستمعينا نتكلم عن ذكريات حلوة جمعتنا أيام المدرسة. بسطونا مو بسطونا بسطوكم وشنو اللي من اللي تتذكره كان يتجاوز حد وياك يعني، ولو يرجع بيك الزمن شو تسوي؟ السلام عليكم.
2: السلام عليكم
1: كاك جمال الغالي، شلونك؟
2: شلون الصحة؟
1: يا هلا يا هلا.
2: الله يخليك. هواية سوالف. إذا نقعد نسولف يرادنا أربع برامج. لكن مرة
1: سالوفة
2: لكن مرة رحت سالفتين لكن يوم رحت أحد العشائر خارج بغداد مودي لهم غرماني فهيك وقت والله لا شوي قبل هيك وقت فجاني ولد هيك حوالي 10 سنوات قال لي يلا عمو تعال تريق تعال المضيف وعوانت عليه شغلت قال عمي ترى أحكي وياك والله عليهم اللهم صل على محمد وعلى طببني مضيف والله العظيم شاي صينية هو وأخو شاي لي سوية وجابوا قدامي قلت ما شاء الله على هل أنت قولين على الأخلاق وعلى عشائر ترى مو شرط والله عمره 20 سنة لا 30 سنة ذولا من الصغر ماخذين تربية يعني 100%. أي والله على ذكر المدرسة من كانوا يلعبون أكو هذا كم لعبة أنا شنو شوي سمين ودبدوب فإذا ذاك الفريق 5 نفرات لازم على فريقنا 4
1: زين
2: لأن اللي يوقع بيدي بعد هاي الله كتب علي
1: بوكس لو راجي قوي منك
2: يوم بوكس شي أوقع عنهم فوقه بعد يختنق أي والله صدمة
1: أي عيني زين تذكر واحد كان منافس لك يعني أيام هذه كان ضربك مثلا في الضربة وباقي بقلبك
2: لا والله بدون مبالغ شو لو يتجنبوني
1: شلون
2: ما أذكر كانوا يتجنبوني يعني ما حد ما يجنبوني.
1: يخافون من
2: اي والله
1: صدق الحيل صدق الحيل باللقوم.
2: وهسه ماكو دا امشي اذا واحد يضايقني بالشارع اذا هاي اهل التحية اقول له عمي رحم الله والدي.
1: وكل قوي للزمان يلينه. لا اكيد اكيد لانه عقلك نضج.
2: طبعا يعني طبعا
1: حفاظ على تربيتك على شخصيتك على نفسك يعني احترامك لنفسك هو اللي يقودك. فالف تحيه لك شكرا لانك محترم.
2: الله يخليك
1: ونورتنا يا غالي. شكرا
2: والله. هسه الحمد لله شكر. هسه حتى الولد الف حمد الف شكر يعني نفس الطبيعه ما يدنون احد ولا اهل مشغله باحد. أقول الحمد لله
1: دليل تربيتك السليمة. أكيد أكيد الله يبارك
2: ممنونين.
1: ما عليك منا. نورت يا أبو وليد الغالي كل الترحاب. أنا كل شيء شفت بحياتي تقريبا بس ما شفت أنه بهذا العمر يعني بزمننا أنه مرة تتزاود ويا رجال بالشارع وتقول له أطبق أطبق. والله أقسم بالله الكريم وتطبق ويطبق وتنزل له وانت شنو وتهدده وتري يعني يمكن تضارب وياه يعني أعتقد يمكن بس لا في هاي مو في بتعبورة لا. بس يمكن هاي اللي كانت تقتل اللي ويانا في المدرسة. لا يعني أكيد هي متقوية فد فد فد شي يعني. فشي أكيد أكيد مو يعني مو منطقي ولا قانوني بس العيب إنه يكون الرجل مؤدب أكثر منها ويقول لها روحي أنتي مرة ما أحكي وياك أنتي لأنه مرة ما راح يعني أحكي وياك. وصارت صارت تقريبا بالألفين و 19 يمكن اي شفتها بساحة الأندلس يعني هذا الحكي. بنات شباب اللي بساحة الأندلس دير بالكم اي بنية تسوق على القبط. تحية للي يسمعونا بالكرادة وفي كل منطقة عراقية كرخ ورصافة وكل محافظاتنا. كل الحب لكم. اللي يعني قبل ما نختم هذا الموضوع ونتحول للساعة الأخيرة من بانجور يعني علموا أولادكم إنه العنف ما ينهي موضوع. هذا ممكن يكون مدى أكبر وأطول وعواقبه وخيمة. علموهم إنه قوة العقل وكيفية إدارة الأزمة هي أجمل شيء وأفضل شيء وشلون تطلع من شرخ المشكلة بدون أي أضرار نفسية أو مادية. لا تعلمه يغلط، لا تعلمه يضرب يعنف سواء كان ولد أو بنية. ما له داعي هالمشاكل وتصير فصول وتصير وممكن تندمر عوائل من وراء جهال. هم ليش سموه جهال؟ جاهل لأنه بلا عقل بلا تفكير بلا اتزان فكري ما عنده وعي كافي حتى يفتهم يمكن الكلمة. مو هذا سب أبويا يقول يعني سب أبوك أوكي شنو المشكلة؟ هل أبوك فعلا مثل ما قالها يعني؟ لا طبعا يعني تفهمون الولد أنه ما يغوص مع ما يسحب الآخر إلى ساحته العنيفة إلى ساحته الغير مؤدبة. لا خليه هو يسحبه يخجله يعني يشوف أنه ما مأثر به. يعني كثير هسه وإحنا كبار شقد يحاولون يحاربوك شقد يحاولون يأذوك بطريقة أو بأخرى كل من موقعه. الأفضل أنك تحافظ على اتزانك رح يلقوك جدار ما يقدرون يخترقوك ما يكسرك ايش ما يسوي انت عدل. فتسحبه انت سحتك يقول هذا ما اقدر له ما دا اثر بيه كذلك وهم صغار، وهي تبدي صقل الشخصية من أنت صغير، من أمك، من أبوك، من البيت. هو شلون عايش البيت؟ إذا الأم تصيح على الأب والأب ينتقص من الأم وواحد يضرب الثاني وما أعرف شنو، فعلى العائلة السلام. شكرا للي شاركنا في هذا الموضوع. يلا نتحضر للساعة الأخيرة من بانجور بعد البريك.
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
6: المشق ووتر،
7: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
6: المشق موتور،
7: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
6: المشق موتور.
7: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
8: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
9: يوصل أكيد،
8: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
9: كلش سهلة.
8: أعلن.
9: أعلن. أعلن.
8: على الرشيد.
9: على الرشيد.
8: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

صباح الخير مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم في آخر العناوين الصباحية الصادرة لهذا اليوم في صحفنا المحلية صحيفتي الصباح والمشرق في هذا اليوم الثاني من أيلول 2026. نبدأ هذه العناوين بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. على الصفحة الأولى من الصباح، إطلاق منصة رقمية الشهر المقبل لتسلم طلبات المواطنين. وطن لكل مواطن، تهيئة 216 ألف قطعة أرض. انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي، والزيدي وجه ببلوغ حاجز 10 ملايين برميل والاستثمار الكامل للغاز المصاحب. العراق يعيد هندسة قطاع الطاقة وتتضمن مروحيات ومعدات عسكرية، صفقة تسليح أمريكية للعراق مع فرض إجراءات مشددة بحق المخالفين، تخصيص 400 مليون لتر من الغاز للمولدات. 4 شهداء وأكثر من 50 جريحا، حصيلة غارة استهدفت حفل زفاف في مدينة سيريك، وتصعيد عسكري متبادل بين واشنطن وطهران.

على الصفحات الداخلية من الصباح، آمدي يؤكد أهمية تعزيز الوحدة الوطنية. النفط تتفاوض مع شركات أمريكية لتطوير حقول غاز، والزيدي يوجه برفع الإنتاج النفطي إلى 10 ملايين برميل بحلول 2030. تم نقلهم في وقت سابق من السجون السورية إلى العراق، استكمال استجواب 5704 متهمين من عناصر داعش. اجتماع أمني رفيع برئاسة مدير مكتب القائد العام لبحث استقرار سنجار. الهجرة تؤكد إنجاز 90% من خطط عودة النازحين. مطالب نيابية بإعادة النظر في نظام تتبع البضائع، والسجن لأم أقدمت على بيع طفلها. الداخلية تضبط 10 كيلوغرام من الكريستال. منع استيراد المحاصيل الزراعية لغاية انتهاء موسم الإنتاج المحلي. مجلس الوزراء يقر استراتيجية تمويل 1,000,000 قطعة أرض. خلية الإعلام الأمني تستعرض إنجازات 100 يوم، والداخلية تشرك العشائر بملفي مكافحة الفساد وحصر السلاح. في الصفحات الأخرى من الصباح، تحديدا في صفحة محافظات، إقليم كردستان يعاود إنتاج النفط بمعدل 230,000 برميل يوميا. مشاريع جديدة في كربلاء لمواكبة التوسع العمراني، وتعمل بكفاءة 99% لصد التهديدات الرقمية. بابل تطور أول منظومة دفاعية ذكية للأمن السبراني. إحياء الطرق الاستراتيجية يعيد ربط الموصل بمحيطها. فرص استثمارية في كركوك بقطاعي الصناعة والتجارة. في صفحة محليات، 6,000 دينار للأمبير في نينوى، والسعر يحدد نهاية كل شهر حسب التشغيل الفعلي. 400 مليون لتر وقود للمولدات، وإجراءات مشددة لمنع الإطفاء. بالتعاون مع البنك الدولي، مشاريع استراتيجية في قطاع الصرف الصحي، واستحداث معاهد متخصصة لتعليم قيادة المركبات. في الصباح أيضا، دعت المالية إلى إيلاء رواتب منتسبيها الأولوية في التمويل، والتربية تلزم المدارس الأهلية بموعد انطلاق العام الدراسي الجديد. بمشاركة 600 دار نشر و20 دولة عربية، اليوم انطلاق فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب بدورته 27. أحبابي من الصباح، ننتقل إلى صحيفة المشرق وفيها نطالع.

على الصفحة الأولى من المشرق، باعت طفلها ب3 ملايين دينار السجن 6 سنوات لأم وأربع نساء في بغداد. غدا الزيدي يحسم اختياراته النهائية لاستكمال الكابينة الحكومية، تعهد رسمي بتصويت البرلمان على

صعود يتجاوز 7%، خام البصرة الثقيل والمتوسط يقفزان فوق $80. ومدير مكتب القائد العام يترأس اجتماعا موسعا لبحث استقرار سنجار وإعمارها وعودة النازحين. وإلى وزارة النفط، خط أنابيب العقبة ما زال قيد الدراسة الفنية والاقتصادية والتربية النيابية. مقترح قانون لرفع الحد الأدنى لرواتب الملاكات التعليمية في المدارس الأهلية. أسعار الذهب تواصل انخفاضها في الأسواق العراقية، ووزارة التجارة تستكمل الاستعدادات الواسعة لإقامة معرض بغداد الدولي للكتاب التي تنطلق اليوم. انتهت العناوين الصباحية لهذا الصباح مستمعينا، لكن بانجور يستمر حتى 10:00.

0: بونجور مستمعينا أحبابنا أهلنا ناسنا، أهلا بكم في واتساب بانجور على 0770-00-11-4-11-5. سليم الجعفري بونجور يا أبو سيف.
1: صباح الخير على الكتبان، صباح الخير على المخرج، على المستمعين إذاعة الرشيد أف أم. ستبان والله العظيم أكو نساء يعني وياها زوجها وما تخلي قيمة لزوجها، يعني تصوري مرة وقفني ولد ويا زوجته وجهالة، قال لي الفد مكان، قلت له أصعد، صعدنا. كان هي من يومها قالت اي وتمر بينا على مكان اللي راح ناخذ من عنده غراض.
0: نعم.
1: قلت له والله انا اسف اعتذر لانه انا مستعجل وعبال اخذكم طريقي. قالت يلا نزلنا العاد. ولا حكى هو، نزلتهم عشان تضرب الباب بقوه.
0: الله اكبر.
1: يعني صراحه انا تنرفزت، نزلت اباوي شو اسوي يعني ثاني؟ زوجها ساكت، لازم الزوجه من ياخذها. قلت له ادري انت رجال لو شنو؟ ليش ما تحكي انت؟ قال لي بابا عفتهم. قلت له يلا روحي العتب مالي.
0: ايش حد يحكي؟
1: تحياتي للستبان، تحياتي للمخرج، تحياتي لكل المستمعين. الموضوع ما يخص بس الاطفال، اكو نساء كوارث. ترى رجلي ترى
0: ادري.
1: الف تحيه للستبان، مع السلامه. مستمعكم سليم الجعفري.
0: يسلمك، حياك الله ابو سيف. بعدين ايش حد يحكي؟ ها؟ لو عايزة يعني يحكي وانت رأيه. أصلاً ما يخاف من مرته، مو حباب.

أما عن يعني جزئية إحنا أخذناها على الصغار اليوم، ما أخذناها على الكبار، يعني تعني خصوصا تعنيف الرجل أو المجتمعات العربية. يعني صح يقودها قوامة الرجل، يقودها العرف الموجود أنه يعني تكون أضعف من الرجل. مع الأسف يعني أكو هاي النظرة. المجتمعات الأوروبية والأجنبية لا، يعني المرأة تأخذ حقها، يعني كلش عادي. إجتي شافتي خبر صنطة راجدي، أول شيء أي هو يدنج. تعرفون ليش؟ لأن القانون يكسر ظهره. أكو بوليس يعني هو غلط. أنا مو ضد، يعني مو مع هذا الموضوع أبدا أبدا. يعني حتى عندنا بنات، يعني والله حتى المواجهة ما لها علاقة، يعني ما لها داعي. شفتي خون، باي باي، انت كاس العالم. هاي مو أجي وأسوي مشاكل فعلى التعنيف. أنتوا تعرفون المرأة المصرية هي أكثر مرأة تعنف الرجال، يعني كلش عادي تبسطه وتهلهل وراها. أنا قلت لكم أي تهلهل، تهلهل من زينة المحاربة، يعني تحس نفسها هي لي لي لي لي لي لي لي وآويها وضربنا الباشي. يعني ما أدري ليش هالخشونة اللي نموها في مجتمعاتنا العربية، فد نزعة من الوحشية، يعني أنه أنت لازم تكون فورس دائما ومحرب، لازم سيفك بيدك. مرة رجال، مرة رجال تعاركوا، أخذ حقك بيمناك. شنو شو اسمه العد المن يراد الحيل. شكو. الوقت تغير هسه، يعني قبل بالمجتمعات يعني من كانت تغور عشيرة على عشيرة يطلعون الزلم والنسوان. يعني هسه أنا ما أريد أذكر أي عشائر، كلها على العين وعلى الرأس، بس كان من أيام ثورة 20 وقبلها، يعني كانوا يسندون الرجال النساء، تشيل الأسلحة وراه وتشيل الأكل وتهلهله وتهوسله. في ثورة 20 كان اللي يتخاذل تدخل عليه أمه أو زوجته أو هذه يهوسن، حل فرض الخامس قوموله، فكانت تشيمه حتى ما يتخاذل ويدافع عن وطنه. هسه لا، هسه كلش عادي الصيح عليه بالشارع وكافي خبصتني وكافي ما أعرف شنو. وبصراحة ما أشوف أكو قيمة عند البعض طبعا، لأنه اللي فارض رجولته وشخصيته باحترام طبعا هذا بحث آخر يعني. بس ما أعرف هالوحشية هذه يعني دا يغيب، وين الأنثى بالموضوع؟ يعني منو الأنثى؟ منو الرقيق؟ منو الرجال الخشن؟ منو اللي احنا اختلطت والله هذه السمات، تشوفها حلوه ومرتبه بس حتى ستورياتها تصير بالك عني. اي وفن اللي يتقرب لي واحنا اللي ما عارف شو نسوي.

0: يعني المرأة المسترجلة خارج البيت أوكي هي ممكن تكون خشنة، يعني تكون متكبرة، تكون شايفة نفسها، خشمها مو بالسماء لا، يعني بعد أبعد، حتى ما يطمع من في قلبه مرض. خوش هذا كما ذكر سيد البلغاء سلام الله عليه، بس مو إلى درجة أنه تتكاون ويا رجال بالشارع، أنه الضربة، أنه تهدده. وشفتوا شفتوا صارت ويا رجال المرور، ترى أبدا ما تعني أنه هي محترمة وعلى أساس شريفة، يعني شريفة أصلا ما تنتبهي من يسرى، وهذه بطريقها عدل عدل عدل وقبل، اللي يريد يحكي، اللي يريد يكسر عليها، اللي يريد ما أعرف شنو، هنا طينة وهنا عجينة، ما له علاقة. وللأسف ظهور كثير من اللي فقدوا رجولتهم، فقدوا هذه الشخصية الرجل، يعني مع الأسف صار يعني جوز الست. أي ناخذ مستقبلا ان شاء الله موضوع يعني العنف عند الكبار، نكمل معاكم مسجاتكم احبابي. و زيكو زكريا مشاركنا بفويس، حياك الله.
1: صباح الخير ستفان، على احلى المخرج وسام المجيد، على كل المستمعين الكرام. ستفان من حباب المجيد الصغير لحد كبرت مجتهد عارك، الحمد لله وشكر لي اسم متحرك. تحياتي
0: والله زيكو. وردة أنت يا زيكو، والله وردة حلو. عباس الحمداني شلونك؟
2: صباح الخير خيتي الغالية ستواني ياش عباس الحمداني. والله ستاني ما عشت هاي التجربة، لأن أنا كنت أكسل واحد بالصف والعالم صايح الغوث من عندي، شعوذة قاعد تتعوذ من عندي من نفسي والله من ابتدائي. الحمد لله ما انكتلت، اقتل ما مكتوب، يعني توقع يعني الابتدائي يومي الصبح افتح زيج وادعو اقول ابويا يموت حتى ابطل، وما ما مات ابويا، تالي بطلت، ما سيطرت بطلت، ظليت الاسلام لحد ما بطلت الحمد لله وشكرا. حياتكم عباس الحمد
0: لله. كان ينتظر ابوه، لا اله الا الله. وفوق كل هذا القهر زوجت النوبه راحت اثنين، والله شو يحكي وياك ها؟ يلا الله ينطيك العافية أبو سمرة الغالي. عندنا فويس من الحقيقة رقم من ميم، فقط ميم.
3: حبيبتي ستبان صباح الخير، شلونك شخبارك؟ طبعا راحت علي البصمة وأنا حبيت أشارك وياكم يا عمري.
0: يا حبيبتي
3: مع السلامة.
0: يسلمك يا طيبة أنتي، نورتي حبيبة قلبي والله، لو قايلت لي اسمك الحلو. يلا ان شاء الله ماكو ما صار شيء على البصمه. شكرا ميم. من ميم الى مصطفى الباشا، بونجور.
4: صباح الخير يا عبد الرشيد، صباح الخير سترام. والموضوع اليوم كلش حلو، بس انا اذا رجع الزمن بي انا احد المفتولين، يعني راح اكتب، لان انا اكثر من صف صرت بيها قدوه، واكثر من صف
0: حلو
4: صرت بيه مراقب صف، كبر صرت بيه الاتحاد، أكيد أكو ناس بتحلفتني، بس ترجع الزمن بيها رسم تموت تموت. على العموم اليوم الموضوع كلش حلو، حبيت أشارككم به، أخوكم مصطفى الباشا.
0: حياك الله أستاذ مصطفى والنعم منك، وأهلا ولعبتي يا زهر وتبدلت الأحوال. من مصطفى الباشي الباشا الى عبد الله ابو ايهم، بونجور. عبد الله
5: صباح الخير والعافيه والجمال والسرور ستبان الورده، تحياتنا لك وللمخرج الورد والمستمعين الكرام. ستبان اردناشي ستبان من خلال اذاعتكم الكريمه،
0: تفضل.
5: يعني هذول اللي يجون من الصبح بالشركة بالدوام قالبين شهرتهم، يعني فدوا أروح لك، ترى أنا قوة طايق روحي وجاي للشغل، وأجي أقول لك صباح الخير حبيبي، تجاوب صباح النور، إلا أنا مميت عليك حبيبي، وأنا أصلا جاي قوة، هو ستبان شوف إنه شارة الهاي النماذج اللي جاي قوة ويحسسك إنه هو مسوي فضل علي لأن هو جاي الصبحية.
0: أي يعني أنتوا اللي تردون بثقل تقول له صباح الخير يقول لك الله أنا أنت ما شبعان نوم أنا شعلي يا أخي رد علي مو عيب الببغاء أحسن منك أقول له صباح الخير يقول لي صباح النور هلاو مو عيب ببغاء أحسن منك ها. المهم تحياتي لك عبد الله. محمد الحلفي أنت عينك سالفة عدل المزاج تنكتب بالوصفة من ضمن العلاج. الله صباح الخير والعافية وتحياتي لك الإعلامي الغالي محمد الحلفي. إلى أزادنا يقول يا قلب الوفا مو كل وقت مريود كل ما تحترمهم ناسك يأذوك خلك طير عالي الروس لك تنشال بس تنزل لرضهم همهم يصيدوك خلك مبتعد كلش عزيز تصير شبعهم عطش ترخص إذا يشربوك ولا تقلد الشمس صبح وظهر تنشاف صير هلال عيد بلهفة ينتظروك تتواضع عليهم هي ناسك ناس بوجهك لون

0: اوكي وبعدها نعود. خليكم مع بانجور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: المشق موتور،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: المشق موتورز.
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
5: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: بونجور مستمعي راديو الرشيد، صباح الفل والأنس عليكم جميعا. بقيت لنا أقل من نص ساعة في بانجور. نعود إلى مسجاتكم والواتساب، ووصلنا إلى منتظر الكندي. صباح الخير ستبان، تحياتي إليك وللمستمعين الكرام. اليوم الحلقة جدا راقية مثلكم، بوجودك الراقي أستاذ منتظر ومنور جدا. عمر البغدادي أبو خطاب مشاركنا بفويس، حياك الله عمر.
1: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية ستبان فيروز العراق، تحياتي إليك وللمخرج وكل المستمعين الطيبين إن شاء الله. ستبان كنت بالمدرسة زعيم عصابة طبعا،
0: عفيه.
1: ومن الكتلات اللي انكتلتها بحياتي هواي يعني، بس واحدة من عندهم كان تشابه بيني وبين ولد. هذا الولد أهله عندهم مشاكل حتى ويا الحياطين، والله هم متحلفين لبنهم، وبنهم ما مداوموا بيومها، وطلعت من المدرسة وكتلوني كتله ما الغسله ولبس، هاي أبد ما أنساها.
0: يا الله.
1: وبعدين ورا ما وقعت بالقاع، وهذا كان يقولون لك هذا مو سيف، هاني نسخة منه، نسخة من التوم مالته. سبحان الله
0: سبحان الله.
1: ونهزمه بس بعد إيش، بعد ما كسروني والله. تحياتي لكم.
0: منهم لله البال كتلوني. خلوا خشمي ينزف دم. الحمد لله على السلامة أبو خطاب الغالي والتسبع، ويلا لا تهتم. مثل ما كانوا يقولوننا وإحنا صغار، يلا أنت بطل يلا. زين. وصلنا إلى لومي. بونجور، مغمور بالسعادة والجمال لعيونه أجمل بان وسام. هذا رأيي المتواضع. المفروض يعلمون الأولاد الحماية والدفاع عن النفس، مو الاعتداء على الآخرين. صباح الورد إلى أبو موسى، أبو علي أزادنا من ألمانيا، حبيبتي صباح الحب والفل. أبو دلة، بونجور يا أبو دلة.
2: صباح الخير ستوان، تحياتنا إليك أستاذ المخرج وجميع المستمعين والمستمعات. أنا جنت سامع نار وشرار بس شاطر.
0: حلو.
2: والله يرحمهم، كانوا من يسألوها تقولهم يبو نار كبرة. زين. وكانت شون تعرفيني وكح من نروح أزين، مو قبل كله صفر. فتطلع يمكن 60 فشخة براسي.
0: يا الله.
2: زين. وانت قيسي بعد دورة مع قوات خاصة. حياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
0: نورت وشرفت يا أبو دلة، وتعيش وتتذكر. إلى مهندس محمد العزاوي، بونجور يا هندسة.
3: خير ستبان، صباح الخير.
0: صباح عليك العافية.
3: وعلى كل المتابعين، يا رب إن شاء الله أربعاء حلو مثل وجوهكم الحلوة. محمد شرارة اللي ضوجنا هفة بحجارة. بالنسبة لي والله يعني بس أحب أقول لك سبع خياطات بالقصة، أربعة بإيدي
0: يا الله،
3: وأربعة برجلي، يعني طفولة جميلة جدا، لكن قسما بالله ما تعديت. يعني احنا تربينا شجعان لكن باحترام،
0: والنعم.
3: لا كبير نتجاوز عليه ولا الاصغر من عندنا ننفه له،
0: والنعم منكم.
3: فالشجاعة مطلوبة والوكاحة همينة مطلوبة للجهال، شلون نقولوا للشباب همينة، بس باحترام.
0: نعم.
3: دافع عن نفسك، الدفاع كل شيء بيه.
0: نعم.
3: اضرب تنضرب مو مشكلة، بس اهم شيء ما تتعدى على حقوق الاخرين.
0: احسنت، والنعم منك. حبيت محمد شرارة والضربة بحجارة، دزولي على اسمكم هيجي شي أحبابي، أني بان إذا شفتوني وجوكم يدب ألوان. حياك الله يا رياح، خلوا خشمي ينزف دم ولا تشني بني آدم. شو قبل تضربوني بشجرة ولكم أني بشر؟ ترى اكو خشوم بس شويه طخه، والله بس الطخه شويه صارت شو اسمه، شبيك سويت لك علي؟ اخ ضربني على خشمي ويسويها شكبرها، مو هو خشمي يسويها شكبرها. أبو مصطفى صباح الورد والجوري ستبان الجميلة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الأعزاء، يا حياك وبياك يا عيني. الباشق يقول الخاطر اللي ما تعرف تجبره لا تكسره، والجميل اللي ما تعرف ترده لا تنكره. وصلت؟ وصلت. إلى ابن ديالة الغالي حسن الزهيري، صباح الخير والبهجة والسرور على نكهة صباح راديو الرشيد وكادر وعلى كادر راديو الرشيد وجميع مستمعي ومستمعات الراديو. معلومة قانونية مهمة. سؤال: هل يستطيع ضابط التحقيق أو أي جهة أخرى أخذ الرقم السري للهاتف الخاص بك والاطلاع على محتوى الهاتف؟ يعني
4: أجاوب أستاذ أستاذ أستاذ.
0: هو مجاوب يقول حين يطلب منك ضابط التحقيق أو أي جهة أخرى فتح الرمز الخاص بهاتفك، لا تعطي الرمز أبدا أبدا أبدا إلا بأمر من القاضي يسمح بفتح الهاتف، وهذا العمل يكون من اختصاص الأدلة الجنائية حصرا. يعني مو أخواننا أبطال مركز الشرطة يقول لك إيش قد الرقم يلا يلا جيبه وما أعرف شنو، قل له ما أنطي ما أنطي وصر على هذا الموضوع. وليس من اختصاص ضابط التحقيق أو مركز الشرطة أو أي جهة أخرى. تحياتي أخوكم ابن ديالة المحامي حسن الزهيري. ومتصل علينا شنو؟ البث غير متوفر. هاي معاناتنا ويا البث بدياله من خلال التطبيق ستبان، شوفونا حل إن شاء الله. يعني وصل خبر للإدارة ويعني في طور العمل على هذا الخلل يا عيني، ويا المصممين التطبيق. تحياتي لكم. شون مهمة بالسيارة وين يا ستلايت؟ يعني إذا بالبيت حولوا على الستلايت تسمعونا، وإذا بالسيارة يعني صبروا علينا. عمار نجم صباح الخير ستبان شلونك؟ البارحة بصمتي كان ضمن الفقرة لكن أنتم تأخرتوا في الاستماع لها بشكل مقتضب وهملتوها. تحياتي. أستاذ عمار صباح الفل عليك. ما عندي شك أنه تتكلم ضمن الموضوع، يعني ما تخرج عن الموضوع أبداً، بس اللي يأسفنا أنه وصلت بصمتك نهاية البرنامج، يعني باقي دقيقتين أو ثلاثة على البرنامج ومدة البصمة 5 دقائق. إذا كنت من مستمعين، يعني أنت مستمع قديم وتعرف أني ماكسيمم 50 ثانية أخذ بصمة، 5 دقائق معناها فوق الفقرة، يعني فوق الفقرة، يعني فقرة كاملة 5 دقائق بصمة. مع اعتزازنا وتقديرنا واحترامنا لرأيك ومشاركتك، وبالمناسبة مو بس أنت، يعني كثير من مستمعينا هواية من البصمات ما أخذناها وكانت قليلة لأن انتهى الوقت. فشلون يعني أبقى وراء الأخبار أخذ البصمة؟ تعرف أقدرك وأحترمك وهذا يعني ما تستحقه، فكل التقدير إليك. تخفف لي بس من وقت البصمات وعلى العين وعلى الرأس. حي الله مصطفى البدر صباح الخير، ردت أحتفل وياكم لأن اليوم عيد ميلادي. والله طلع لهيثم يوسف ترلتنتدد ترلتنتدد. كل عام وانت بخير أبو ود الغالي معذب الضمير. زين أقول لك مصطفى عيد ميلادك لو عيد ميلاد منو قال لك ذاك الناس نننننن. وأم ودة تسمع لو لا حتى نعرف شن طلع لك يا

الله الله الله، صباح الفل عليكم، صباح السلطنة أبو موسى الغالي، صباح الخير ستبان، صباح الورد أحلبان طيبة، صباح الخير على المخرج، وصباح الخير على كل المستمعين اللي سمعونا سلامهم، سليم الجعفري، أبو سيف الطيب ولماوي، وأحلى ستبان الطيبة بوجودك يا طيب. أم عمر، صباح الورد والياسمين على ستبان والكادر، الكادر وستبان يسلمون عليك يا حبيبتي يا أم عمر. وحيد الدليمي، صباح العسل من بابل. صباح الورد عليك يا غالي. زيكو، يسا صباحكم بالخير والمحبة ستبان الراقية، وصباح الخير على أستاذ وسام وعلى المستمعين الرائعين. أنا كنت من الأوائل، وكان أكو تنافس بيني وبين زملاء اثنين بالشطارة، كل خميس إحنا نطلع رفعات علم، وكانت المحبة بالمدرسة مو طبيعية، وبالنسبة إلي لا قاتل ولا مقتول، كانت أيام ما تتعوض نهائيا، أيام الزمن الجميل. تحياتي ومحبتي للجميع. شكرا لأنك إنسان رائع يا زيكو، تحياتي لك.

0: أحمد، مؤلم أن تسير بجانب الحائط مبتعدا عن المشاكل فيسقط الحائط عليك. يسعد صباحك، صباحك سعيد يا أحمد، وحياك الله. مصطفى البدر، دازلنا صورة دودو الصبح، صدق الله، صلوات على النبي وآل النبي، الله يحفظها يا ربي يا رب، مش هالحلويات، الله يحفظها يا رب ويحفظ أمها ويحفظك إلهم يا مصطفى الورد. حسين عبد البطل مشاركنا بفويس، هلا والله يا هلا،
1: إن شاء الله بخير
0: منيحة.
1: إن شاء الله البيت ما بي صايع حقه ضايع، هذا مثل
0: لك
1: معروف. لازم نتفشخ ونتفاشخ، ومن الله التوفيق.

تردون الصدق يصير البيت باهت. اقعد لا عيب. اقعد ابني. لا شو اسوي لك؟ هي حلوة ذا مو بها حرورة. حرورة مرورة.

0: اقعد صير عاقل لا اجي تجي شو تسوي اقول شيء عندك تسوي تنفخ لا تجيني ولا اجيك. عباس الحمداني ايضا مشاركنا بفويز اخر.
1: حياتي الغالي ستبان ويش عباس الحمداني استر علي الله يستر عليك المره تسمعني عمي ما انا زوجت ابويا الزوج ابويا ستبان رحمه لوالديك معود
0: لا عيني عباس الحمداني بس وحده بس الوالد الله يطول بعمره.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
7: ساعدوني.
8: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
9: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
10: أنت الكبير
11: يا بعد روح
10: وهنيان نبيك.
11: الله
10: يحفظك. أنت شو يعني
0: الرشيد أف أم إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك.

0: تجارب أسواق الوردة
1: المشق موتورز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اس درس شهر وعبير البياتي.
1: تابعوني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة درس شهر.
2: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: ميرسي.
1: واديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، اكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجة،

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: عم تسمعوا الرشيد اف ام. شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي وياني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا أكيد على ترددنا 91.5 FM راديو الرشيد، وتحية لكل اللي يشوفونا أيضا على بثنا بالتيك توك بصفحتنا إذاعة الرشيد. راح نكون وياكم بهذا الوقت وبرنامجنا درس شاغر، كلها راح نعطيكم وياها. أنا بالبداية أكيد راح أكون وياكم موجودة بالإعداد والتقديم، وويايا بالإخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد بداية جيدة أستاذ عمار. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم. وسؤال الحلقة يقول شنو هي؟ يعني عندنا كلمات إحنا عراقية نقولها بس هي يعني من كثرة استخدامها الخطأ فقدت معناها. يعني ديش مرة أكفت كلمات مثلا إحنا نقولها دقيقة، هي عمرها ما كانت دقيقة أبدا، دائما ما تكون هي ساعة. يعني كل واحد يقول لك دقيقة هسة أو دقيقة هسة كذا، فهي معناها أنه أكثر من دقيقة، ممكن توصل لساعة. بعد شنو الكلمات؟ يعني هواي كلمات إحنا نقولها خلينا نقول بيومياتنا، لكن من كثرة استخدامها فقدت معناها. يعني دقيقة معناها دقيقة، بس قلت لكم إحنا نستخدمها إنه في سبيل بس نصبر الشخص المقابل، لكن هي مو معناها الحقيقي دقيقة، هي ممكن توصل لساعة أو أكثر مثل ما ذكرت بالبداية. فشنو أكثر كلمة فقدت معناها من كثرة الاستخدام؟ الدقيقة، باكر، طبعا باكر هم مالتين، إذا يجي

باكر مثلا هنفرض هسه شويه صار اكو الواتب بالموضوع مثلا تقول له على شغله قال لك باكر تروح له باكر يعني تروح له باليوم الثاني يقول لك اني قلت لك باكر هسه يا باكر من عدم ما فاهميني فاكو هوايه كلمات عراقيه فقدت معناها من كثره الاستخدام الغلط. ارقامنا راح تكون جاهزه لكم اكيد حتى اسمع ارائكم وشنو الكلمات العراقيه اللي احنا نقولها بيومياتنا وتعاملنا مع الاخرين وبسبب يعني انه احنا مستعمليها غلط ففقدت معناها. ارقامنا 0780211415 و0780211617 اسيا سيل 0770011415.

0: اللي احنا نتداولها بحياتنا اليومية مع الآخرين فقدت معناها لأنه باستخدامها الغلط. انطيتكم آلي مثال دقيقة باتشر بعد شنو بالله قاعد امشي هاي همواتين طبعا بس هاي مو مالها علاقة. لا اكو يعني اكو جمل او كلمات احنا نقولها في سبيل انه مثلا يعني قلت لكم يعني نعطي فرصة او مجال للمقابل فاحنا نستخدمها مثل اللي نهدئ اعصاب المقابل لكن هي معناها مو نفس الحقيقة.
1: رجفتيني رجفت رجفت رجفت رجفت رجفت
0: يلا
1: رجفت
0: يلا يلا
1: خفت
0: وانت تعال
1: وانت منو حتى تخابريني فلان وعلان يطول من سجن ولج.
0: يلا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: شلونك يا استاذ؟
0: اهلا وسهلا ميت هلا.
2: الله يسلمك يا هلا. نورتي انت وزعت الرشيد.
0: شكرا كلك ذوق.
2: اشكرك. الله يسلمك يا هلا كل وجه قلبك.
0: يلا احكي لي قول لي
2: سيري من شنو؟
0: يا صاي ساعه احكي صدق كذا انت وين لعب؟
2: يعني قلت كلمات
0: كلمات كلمات عراقية فقدت معناها بسبب استخدامنا الخطأ إلها.
2: راح أزور وأدعي لك.
0: أزور وأدعي لك؟
2: إيه.
0: أوكي يعني هاي كذبة.
2: هي كذبة يعني يعني.
0: لا أنا قلت كلمات.
2: بتنزلنا وندعي لك.
0: أوكي. يعني بس هي مو هذا القصد. أنا يعني قصدي كلمة إلها معنى آخر بس إحنا نستخدمها بطريقة خطأ. اللي طيتكم مثال أقرب مثال كلمة دقيقة من أقول لك دقيقة وراجعت لك هاي الدقيقة وراجعت لك معناها ساعة ممكن يوم كامل. فاهمني؟
2: أي فاهم. مثلاً جاي مثلاً جاي يمشي.
0: أوكي جاي يمشي تمام. أوكي بس الاسم الكريم وياي منو؟
2: اسمع علي. علي
0: اهلا وسهلا نورتنا.
2: على راسي
0: عيوني انت ميت هلا باي باي. السيد البغدادي تحياتي لك. ما افتهمت شيء يعني هو مو صعب. كلمات فقدت معناها بكثرة استخدامها الخطأ. احنا عندنا هواي كلمات عراقية نقولها يعني قلت لكم في سبيل نقنع المقابل بس هي معناها غير يختلف نهائيا. يلا عندنا اتصال.
3: الداء صير عصبي.
4: شلون ما صير عصبي؟ يعني لو ساحق لك واحد او داعم سيارة من يتحمل مسؤوليتهم؟
5: اخويا الله يساعدك انت تعرف يا من تحكي.
0: يلا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا والله.
2: هلا عبير الوردة. هلا بيت. تحياتي لاتحاد المخرج.
0: ميت هلا نورتنا.
2: الله يسلمك والله عيوني انت حياه الله.
0: يلا
2: اكو كلمة من كذا ما استعملها احس انه راحت قيمتها. ليش هوايد يحسونها وهواي يقولوها بس بنفس الوقت ما احس انه يسوون هذا الشيء اللي يحسونه الي مثلا بخدمتك او انا خادم الك يعني
0: اي
2: يعني مجرد احس بس كلمه تنقال هاي.
0: حلو شوف هي باحثة وسامها مو صار فهمني يعني كلمه انا اني خادم هي طبعا عفوا احنا نقولها انه مثلا اني اقدر اسوي لك اللي انت تريده بس هي كلمه انا يعني اني خادم الك. الخادم نعرف شنو يعني هيك قصدك معنى الخادم يختلف
2: من نسمعها حتى راح يدللني.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: المشق موتور،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: المشق موتورز.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: المشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذا مستمعينا أكيد متواصلين وياكم بعدنا ببرنامجنا كي تحية لكل اللي يشوفونا على بثنا مباشرة على التيك توك باسم إذاعة الرشيد. نورتونا جميعا. السيد البغدادي شكرا عزيزي يقول عيني، كلمة عيني كانت تستخدم قديما للتعبير عن معزة الشخص وغلاوته من العضو البصري، أما اليوم فتحولت إلى أداة تستخدم حتى للغرباء. صح والله، كلمة تدلل هماتي ممكن. مثلا كلمة خاتون كلمة عثمانية تستخدم للمرأة الأصيلة سابقا والمتميزة، أما حاليا أصبحت بعض الأحيان للسخرية. شفتوا يعني تحياتي لك سيد البغدادي، يمكن كلش زين فهم شنو قصدي بسؤالي. كلمات عراقية نستخدمها من كثر استخدامها الخطأ بالمكان الخطأ أو الأشخاص الخطأ أو المعنى، يعني فقدت معناها لأنه إحنا دا نستخدمها بالصورة الخطأ. هسا كلمة خاتون هواي نسمعها، فعلا هي تجي في بعض الأحيان للاستهزاء من المقابل.

0: انتبه انت بس ما اخذت الموضوع كله من البدايه.
1: والله بصراحه عمار هسه هو يحدد مصيرك. عمار وقف يم الصبوره ناخذ اتصال ثاني لو اقول له
0: انا يم عمار اصلا ما راح اوقف يم الصبوره.
1: اقول لا لا لا خطأ. يلا ما
0: يخالف. شوفي
1: السؤال يقول شنو الكلمة العراقية اللي احنا دائما نستخدمها لكن للأسف فقدت معناها لأن استخدامنا لها خطأ. انا انطيت مثال
0: خاتون.
1: عشان تبقى انت من المستمعين عن تعرفت يعني.
0: لا والله بس او مثلا كلمة ثانية سبينا عنب الأسود.
1: اي
0: اي هاي الكلمة دائما مثل واحد يحكي ويا شخص وما عجبه قال لك فقابل انا جيت لك سبينا العنب الأسود.
1: زين يعني شو يعني شنو قصدك انه مثلا نستخدمها بالطريقة الخطأ فقدت معناها وشنو معناها؟ معناها خلص مسبة يعني.
0: اي يعني اذا ياخذها في المكان المو صح او مثلا مغات استهزاء بالشخص.
1: اوكي
0: اي نعم مثلا.
1: طيب
0: او مثلا احنا ايش قلنا ليش هسه شنو صار.
1: اي اوكي انا كلش اشكرك محمد نورتني. شكرا عيوني.
2: شلون احنا عندنا مستضعفة بالعراق والله ثلاثة أرباعهم زورقات يزورقون والله شني تحاسب تقول له وين كنت غير تغار عليك غير تغار عليك لبوك أبوك سيادر تايسون انت جاي تضارب ويا تايسون طاك وزارك على...
1: سيد البغدادي والله وحياك انطانا هواي كلمات حقيقة فعلا اليوم احنا بدينا انه يعني نستخدمها هواي بس فقدنا معناها. اقول له لو ناخذ اتصال بعدين اكمل.
3: تعنانه ولفه ونام وتغطى وارتاح بس من مشوله اليوم ويدعي للاصفاح.
1: اوكي على راسي التعبير عن الاحترام الشديد ووضع مكانه الشخص فوق الراس تحولت الى كلمه مرور يوميه تقال بشكل عشوائي. صحيح والله. يلا عندنا اتصال.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. هلا والله
4: تعبير.
1: عيوني ميت هلا.
4: تبي عندنا سؤال ما تفتح معليش.
1: لا حرام عليك متقصد انت وانت شخص مدسوس. انت شخص مدسوس احد دازك مستحيل يعني مستحيل. نعم
4: استاذ سلطان.
1: استاذ سلطان اليوم ان شاء الله يكون موجود وياكم. ان شاء الله يا ام اسم الله عليه من التبطيل. ها شنو اسمع اسمع انا السؤال ها بديت اشك بالموضوع. شنو السؤال وسلطان وين وسدب وجهي؟

0: الطريق.
1: أوكي، بعض الأحيان كلمات متداولة بين النساء عندما يتشاجرن، مثلاً حبيبتي وقلبي وعمري، لكن هي المعنى غير لما تكون متعصبة. صدق والله كومن بيانس. حبيبتي قلبي من جوا شنو نار وشرار. استعبير أنت تستخدمين بعض هذه الكلمات، مثلاً تقولين متصل عيوني وعيني، فعلاً معرفة يعني لا أنا ولا أنت ولا غيرنا،

0: إن إحنا نستخدم كلمات معينة فاقدين يعني نستخدمها بالطريقة بس إحنا فاقدين معناها الحقيقي فعلا نستخدمها. ربما أشوف راح نطي شوية للجانب الإيجابي إنه نستخدمها في سبيل يعني نمثلها لإحترام الشخص المقابل أو لكسب ود المقابل أو غيرها. بس هي أوكي هي فقدت معناها. عيني عيني فقدت. أنا أقول لكم قلبي إذا السوالف كلها. يلا اتصال. ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: أم في شلونك؟
0: هلا عيوني. أنت شلونك؟
1: ما عرفتيني يعني.
0: لا شلون أبو عبودي صدق كذب.
1: شلونك أم في؟
0: الله يسلمك قلبي. أنت شلونك؟
1: هاي قلبي كذب.
0: اي اي عرفة مشيها اليوم. انت شلون بيكم؟ ها شايف اللي شو اسمه يبيع المي ويبيع يرجع صاحبه يبيع له ثلج من عنده نفس المي. وانا نفس الشيء اليوم حالتي هاي بصراحة. بس هي قلت انا قبل شوية نستخدمها انه في سبيل احترام الشخص المقابل. بس هي اوكي معناها مفقود. في دول عينك تسلم. الله يسلمك. شكرا شكرا.
1: اي صالي ساعة واقف.
0: اي
1: صالي ساعة ولا هاي كلمة صالي ساعة واقف.
0: صار لي ساعة واقف. آه قصدك التوقيت هذي سالفة الدقيقة والساعة عندنا.
1: خاصة هالتاكسيات من يجونا بلي وما بلي فأظل واقف أقول يا بس صار لي ساعة واقف.
0: أي.
1: يقول
0: لي صار ساعة وصلت التوقف. صحيح هاي كلمتين كلمة فقدت معناها. صح والله. طيب اوكي ابو عبود يعني كل الشاكرة اتصالك نورتنا.
1: تحياتي الاستاذ عمار الستة. بس سؤالي رحم ابو
0: اي عين
1: السلطان حفظ الله ورعاه.
0: اي موجود موجود ان شاء الله. اليوم هو كان مجاز فاليوم ان شاء الله يكون موجود. ان شاء الله بعد ما ادري حسب معلوماتي. اي بعد وراها ما ادري. طيب تحياتي لك اكيد انا كل الشاكرة اتصالك. شكرا. هسه البث حلو ولطيف ودا نتناقش اكو اجوبه لطيفه وحلوه ودا نتناقش عنها وداخلين بنقاش الحلقه. يجي كريم ويجي مدري من الدفان. هسه حتى ادعي عليك هماتي انت تدفن نفسك ما ترهم يعني عمي دروح

سامع هذا اللي يقول العذر أقبح من الفعل؟ يعني هو داس بالتعليق وراح بغير زاوية ويرجع يكتب أنا الشاقة. مشكلة إنه أنا بالإذاعة ومشكلة إنه عندنا يعني إحنا عندنا شو اسمه شو يسموها ضوابط إعلامية. عموما تحية لكل مستمعينا أكيد اللي موجودين ويانا، بعدنا متواصلين ببرنامجنا وبعدنا ببرنامج درس شاغر. أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 0780211 4115 و0780211 6117. آسيا سيل 0770111415.

يلا بعدنا متواصلين. خلينا نشوف. أنا قريت هماتين بالضبط. أحسنتي صارت تتوظف بغير مكانها صحيح. أي فعلا أكو هواي كلمات إحنا نقولها يعني هي

0: ها اوكي عبالي اذا تقول ترى اشتريت ايفون مثلا.
1: والله مشتاقين لكم صار
0: والله. اشكرك عيوني نورتي.
2: اسمعي سوالفك فاطمه اسعد خو شاطره ظلت تبكي الاسئله طويله.
3: ما لحقت
2: شاطره ما لحقت
3: نجاوبها
2: يمه. والله انا جاوبت وتدرين شنو اللي اسمه رقي جاي غيش ودوري.
0: والله انا اتمنى اتمنى
2: اهلي قاعد غيش.
0: اتمنى كنت تعرف عمار بزمن اللي صار من واحد يتهدد وكذا يطلع يعني خارج العراق. فاهمني شنو قصدي انه يطلب لجوء وهاي السؤال. هسه شويه قلت هاي السؤال بس حرامات مج... والله انا كان قدم انا كان انا هددتك وانا اقدم لك لجوء ويخلص منك. اي والله شنو اخبارك ان شاء الله بخير. الحمد لله. يلا قل لي شنو الكلمه العراقيه. اي شنو الكلمة العراقية اللي احنا نستخدمها بحياتنا اليومية نستخدمها استخدام خطأ او بالمكان الخطأ او التعبير الخطأ ولهذا هي سبب يعني فقدة استخدامها او فقدة سوري معناها الحقيقي.
1: هسه
0: اي هاي
1: خصوصا
0: شبيهة للدقيقة. اي
1: اسمعي الجانب صار عندهم عقدة. Don't say me هسه يا بليش يقول الهسه مالتكم ساعة ساعة ونص يلا تصير الشغلة.
0: صحيح صحيح
1: يعرفون الهسه معناها تكسي يعني تكنسل الموضوع. هسه وشوية هسه وكذا هسه هسه أبدا ما بيها معنى صحيح في العراق
0: فعلا. اي هي هسه قريبة إلى كلمة دقيقة يعني نفس الشيء بس احنا باللغة العامية مالتنا نقول هسه والهسه تجرها يعني هسات هواية.
1: يعني خطير الشباب اللي يجون يشتغلون بالعراق الأجانب صار لهم عقدة من هذا الموضوع خصوصا الناس البروفيشنال شايفة اللي يجون يشتغلون بالعراق فهو صار عنده عقدة من كلمة هسه.
0: صح. طيب أنا كلش أشكر اتصالك نورتنا عيوني أنت مع ألف سلامة. باي باي. ستبان قال مو يلا مس سام يعني سامحتك. تحياتي لك أكيد شكرا جزيلا. الصوت اللي يجي على الواتساب ما تسمعون اللي موجودين على البث أوكي يعني فاهمين صاروا يسمعون ما أدري شو ده يقول لي هذا صوت ده يطلع بالإذاعة أهم فعبالي ما يسمع.
4: الأجانب ليش أكثر تطوراً من العراق؟
0: ليش؟
4: يعني الأجنب أول ما يقعد من النوم يقولوا له قدمونك يعني صباح الخير. أنت أول ما تقعد من النوم يتلقاك أبوك لسه نايم نامت عليك طابوقة. تدري يعني شنو نامت عليك طابوقة؟ لو مرات إذا يوديك على شغلة وما تجيبها يقول لك اللحد اللحدك. تدري شنو اللحد؟ اللحد هذا اللي تنام بيه بالقبر.
0: يلا هذا اختصرها لكم. يلا عادي اتصال. يلا شنو هسه شو تريد؟ والله كان اكو تعليقات لطيفه بس ما اعرف مستمعنا كلش اعتذر من عندكم لانه شويه النت. يلا عندنا اتصال. الو اخر اتصال. الو
5: مساء الخير.
0: مساء النور. اهلا وسهلا.
5: تحيه لحضرتك والمخرج المبدع وكل الكادر اللي معنا.
0: شكرا كلك ذوق اشكرك.
5: طبيعي.
0: من ويانا؟
5: طبعا أسامة الحيالي.
0: أهلا وسهلا يا أسامة نورت.
5: طبيعي.
0: أي أسامة قل لي.
5: نعم مثلا بالتليفون دا تلقي شخص مثلا صارت تسد مشادة كلامية قل لي باع علي
0: ها باوع علي وهو بالتليفون. أي. صحيح فعلا. أي
5: يعني شلون العكس صحيح مثلا انا مثلا يعني شلون وجه لوجه اللي يسمعني. اي وللملاطفه اكو احد المستمعين سالت قلت بس تعيدي الموضوع انت قلت لي له. اي قلت له صار لي ساعه كثير. اي
0: اي اي
5: اصبح الموضوع
0: بس هو كان فعلا صار لي يعني مو ساعه اوكي ثلاث اربع ساعه.
5: ساعتين قلت
0: ساعتين؟ لا انا قلت ساعتين.
5: ساعة.
0: لا
5: ساعة. ساعة.
0: احنا ما نقول ساعتين انا نحسها صعبة علينا باللفظ فساعة سهلة تمشي.
5: شوف اذا ممكن اختي العزيزة اذا ممكن.
0: نعم.
5: عندي سؤال عمر كامل. طبعا هاي ذاعتي من بداية تأسيسها طبعا.
0: نعم.
5: من تأسست لحد هاللحظة اني اتصل بيها بس اسمعكم اني حقيقة واسمع حي طفشات وهذا.
0: ايه؟
5: بس سؤالي عمر كامل اخو يوسف البارودي صديقي.
0: شلون؟
5: يوسف البارودي.
0: اي اخو يوسف.
5: والنعم والله اني عرفت والله ذاك يوم فيها يوسف شو ما جاوب.
0: لا لا لا اخو بس اكو اختلاف جذري يعني طبعا اكيد.
5: اه
0: اختلاف بيكون

0: ابداعتك يعني. اوكي اتفضل اتفضل انت مسجوف يعني. اكو اختي هذه كلش اشكرك نورتني اسامه.
1: شكرا
0: جدا تواصلك ويانا اتصالك. شكرا مع السلامه. اسامه كان هو اخر اتصال بحلقه اليوم. سؤالي كان او سؤالي يقول انه شنو اكثر كلمه عراقيه فقدت معناها من كثره الاستخدام الخطا؟ بالنهايه اكو كلمات بالعراقي صارت مو لها يعني علاقه بالوقت ولا بالمعنى الاصلي. دقيقه يعني تعني نص ساعه او ساعه، باكر ممكن انه تكون هي يوم من أيام المستقبل، ما لها علاقة أنه هو معناها غدا مثلا. بالطريق مرات صاحبها بعده بالبيت ويقول الصديقة أنا بالطريق، بس يمكن هاي التفاصيل الصغيرة هي اللي تخلي لهجتنا بيها روحها الخاصة. المهم إذا واحد قال لك دقيقة وأجي لا تصدقه، خلي عندك خطة بديلة. وواضح بأنه قاموسنا العراقي يحتاج تحديث عاجل جدا. كلمة دقيقة فقدت هويتها وباكر وغيرها من الكلمات تحتاج إلى نظام تحديد مواقع بالضبط. بس رغم كل شيء تبقى هاي الكلمات هي جزء من يومياتنا ونعرف معناها سوري الحقيقي من نبرة الصوت مو من القاموس. ومثل أكثر جملة عجبتني فعلا هاي التفاصيل الصغيرة والكلمات اللي نستخدمها رغم هي فقدت معناها، لكن هي تخلي لهجتنا بيها روحها الخاصة وهيك فد لون خاص بينا. شكرا لكل اللي تابعونا. تحية لكم، إن شاء الله رب تكونون بخير. شنو بس انت عندي تناقض بالمداعب شيء بالضبط كريم. شكرا لكل اللي تابعونا، اتمنى لكم يوم حلو، ان شاء الله باكر نفس الموعد نرجع نلتقي وياكم ببرنامجنا درس شاغر. تحياتي عمار كامل، تحياتي، باي باي.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: Welcome to my world. This is Costi Forza.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: تمشوا يعني
6: هاي الاغنيه الك اسمع واستمتع.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالبا رح تختار، وأني هم بدل ما أختار رح أختار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شاغر.
1: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: عليك بغارة.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس حرف سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
1: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد،
4: ساعدوني
1: تبدي البرنامج على الطريق، تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان، برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر،
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك،
7: الله يحفظك،
6: نتمشي ويانا يعني.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. ايه صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيديك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: الرشيد اف ام 91.5.
3: بتونس ديني.
2: 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني.
6: كم بدي؟
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
8: انت الكبير
9: يا بعد روح
8: وهنيان نبيك.
9: الله
8: يخليك. انت مشو يعني

0: الرشيد فهم إذاعتك. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لتشارة يبقى على سوالفوي وين مطلع.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهم الأبيض، رافقنا الغالي أحمد مثنى، ألف تحية حمودي لهواية مشتاق له، وألف تحية لكل المحبين وللأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770110 1141150 7802116 1177. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، وإلى كل الجالية في كل أنحاء العالم. نسمع تحية من الغالي حمودي، وعندنا فد موضوع كلش حلو راح نسولف فيه يعني. وياكم حمودي.

مساءكم حب مرة ثانية، وتحية لكل المحبين وللأحباب. اليوم عندنا فقرة إنه اسألني وأسألك، اسألوني وراح أسألكم، راح نسولف بكل شيء ما عدا شغلتي ما نسولف فيها، الدين والسياسة ما لنا علاقة بيها، هذه واحدة من الأشياء، والبقية إنه أوكي كل شيء نسولف، نسولف بهاي تفاصيل. اسألوني أي سؤال يعجبكم هذه الفقرة، لأن أنا شفتها كل شيء، يعني شبابنا وبناتنا حبوها، فخلي نسولف. وكل شخص راح أسأله يختلف السؤال عن السابق، مو يعني مثلا أنه أنا سألت مثلا سؤال معين، قد يكون رياضة، قد يكون أي شيء، سؤال شخصي أي كان، حنسولف حندردش شوية. إحنا نقول نهاية أسبوع راح نسولف أنا وياكم وحمودي، وألف تحية لكل الأحباب. الجو شوية بدأ حاليا، إحنا نقول آخر 10 من آب يفتح من الشتاء باب، ما فتح من الشتاء باب بس شوية، ها شوية خفت، فخلي نسولف ونشوف شنو الطقوس حاليا، أجواءكم ووضعكم تفاصيلكم الحلوة. وألف تحية لكل المحبين. وأريد أيضا بالنسبة لمشاركة جاليتنا من أمريكا، كندا، أستراليا، إدمونت صار لفترة ماكو ما أعرف ليش، وإن شاء الله يا ربي يكون يعني العارض خير يكون. وتحية لكل المحبين أيضا جاليتنا في كندا في كل أنحاء العالم على 0967 11 7 0 0 1 1 4 1 1 5 و 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 7 7 0 0 1 1 4 1 1 5

0: تواصل وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: مساء الخير حبيبي.
0: مساء الورد،
1: شلونك؟ صحة
0: يا قلبي.
1: وياك طه.
0: طه شلونك؟ طه
1: حبيب الروح،
0: اخبارك؟
1: محترم. شلونك حبيبي؟
0: شلون
1: طيب ان شاء الله لك ولجميع المستمعين.
0: حبيبي انت
1: المحترم ولبناتكم الوقره ان شاء الله يا ربي.
0: الله يسلمك. طه ايش تسوي انت حاليا هسه؟
1: طبعا اسف للموضوع، خاف سلبي.
0: لا لا بالعكس، احنا
1: لازم نسرع على البنزين.
0: شلون لازم نسرع على البنزين؟
1: اي والله بنزين ماكو.
0: وين هاي تبيا محطه هسه؟
1: مال حريه.
0: مال ها هنا أنا. اوكي اي أيوة صح. انا بس سرى مو يعني مو يعني مو هوايه.
1: لا يعني هسه حاليا وضع زاد. ليش؟ لان بنزين قناه ما بيها بنزين. اضطريت على اكثر من وحده وجيت زم سرى من نزلت المحلات واتجاهت البنزين قناه. صار تقريبا من 45 دقيقه وقت.
0: ما ادري انا يعني فولت من مال من مال الزوراء متنزه. نعم. الزوراء مقابل هذا البنزين خانه فولت. لا الامور زينه يعني
1: هسه اليوم.
0: اي اليوم فولت.
1: ما اعرف يعني جزء بين واحده واحده ما اعرف امانه، بس صارت اكثر من اثنين تقريبا نبيهم المزودات.
0: طيب
1: يعني برصافه مو كذا
0: زين. هذا اول سؤال. هسه اسالني.
1: سألك.
0: يلا سألني بالله.
1: المهم شنو شعورك من تتوجه للقناة وهذا برنامجك ممتع
0: حبيبي
1: يوميا تحضر سؤال
0: زين؟
1: يعني شنو شعورك تجاه المستمعين من يوميا تسمع اتصالاتهم وسولف وياهم؟ اكيد اكو شعور بداخلك يعني.
0: شوفوا احنا اني او عموري او اني واحمد مثنى او كل الولد اذا ماكو اتصالات احنا نتوتر
1: ما اسمع.
0: اذا احنا دائما احنا اني واخوتي واصدقائي احمد مثنى عمر ثار الولد كلهم احنا عندنا وحتى المقدمين البقيه اذا ماكو متصلين احنا نتوتر.
1: صح
0: يعني هذه معلومه انه انا يمكن اول مره انا اسولفها بس حلو سؤالك. نعم. حلو. اذا لان المتصل او المستمع انا ما اسميه مستمع، انا اسميه انه هو واحد من العائله. انا مساله مستمع قديمه.
1: شعور متبادل.
0: الله يسلمك. فاذا اذا ما موجود لا احس انه اني يعني مرات انا يعجبني انه اذا ما شفت اكو متصلين يعني يعجبني راسا اختم. ليش؟ لان هو حالات البرنامج لازم يكون لمن قاعد يسولف.
1: حقك والله.
0: عرفت شلون؟
1: اقول لك حقك من انك تسمع المتصل.
0: بالضبط بالضبط حبيبي بالضبط.
1: عشان صح كنت يعني ولا حد لازم يصير على البنزين، بس عندي متعه انه ما في عندي مشكله الوقت تاخر لان راح اسمع صوتك
0: حبيبي
1: والله العظيم.
0: حبيبي انا اسالك باكر خميس، احنا هسه صبحنا على الخميس يعني بخير وسلامه بعد تقريبا 3-4 ساعات، وين راح تقضي يوم الخميس؟ وين تقضي؟
1: يعني مبدئيا الصبح اروح للدوام.
0: دوام
1: اوكي. بعدين ارجع بما انه انا الوحيد الاهل.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يسلمك. وكل التزامات البيت لازم اكملها يعني. شوف
0: زين
1: شنو عندهم شوبينج او كذا.
0: طيب
1: بعدين التقي زملائي. عاده نلتقي بفندق روتانا يعني او احد الكافيهات الهاله.
0: طيب انه تلتقون تقعدون فد قاعده تغيرون جو بيها؟
1: نعم
0: تسوون فد قاعده حلوه تغيرون اجواء بيها.
1: اكيد طبعا نلتقي نسولف صار وياك ما صار تعرف سوالف شباب.
0: زين زين حلوه هيك واحد نهايه الاسبوع شويه. انا كل شويه الشخص اللي يرفه يعني يرفه نفسه احنا نقول يدلل نفسه.
1: صح لازم شويه واحد.
0: عافية عليك والله.
1: خصوصا الناس اللي تقعد وياهم اللي تسمع لك ويتفهمك تفهمك تعرف مرات تقول زوي انسان ما تحس بالقعده صار مهم. صح
0: صح.
1: ومرات يعني مع احترامات الناس تقعد سالفه سالفتين بتري تقوم.
0: اي بالضبط صح.
1: فضروري انه تقعد ويا الناس اللي تفهمك وتفهم سوالفك وعقليتك تعرف نفس الرينج
0: بالضبط
1: والحمد لله.
0: أنا كلش أشكرك وأتمنى لك يا رب يوم خميس يكون حلو.
1: جناني لك
0: حبيبي
1: وسعد وقتكم.
0: يا هلا بيك طه
1: على رأس
0: ونورت
1: حبيبي.
0: حبيبي إن شاء الله يحصل بنزين.

تواصل معكم. تحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. واسألني وأسألك. سمعنا قبل شوية صديقنا طاها وسألتك قلت له حاليا أنت وين؟ قال أنا لازم سرع على البنزين. إن شاء الله يا رب يعني يلقى بنزين. هذه ألف تحية طبعا لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. أسئلة أجوبة راح نتونس شوية ندردش اليوم. حبينا أنه نكسر الروتين نسوي فد جو حلو أنا وياكم ومخرجنا الغالي أحمد مثنى اللي صار لي هواية شو وقت التقينا بالعيد. فتحية إلى حمودي وإلى كل المحبين. راح نسولف ندردش راح أسألكم أسئلة جزء واحد أسئلة نفسية يعني مو دكتور نفسي بس راح أسأل فدسلة كلش حلوة وإن شاء الله يا ربي أنه تنال إعجابكم ومنتظر كلش ومتشوق أنه أنا أحب واحد يسألني لأن أنا النهار كله أنه أنا أسأل. فحلو شوية اليوم أنا سويت أنه يعني هذه الفقرة أنه واحد مثلا يسألني إلي. فخلونا شوية بدردشة حلوة على صفرين 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7.

0: عندنا اتصال. الو.
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: شلونك يا قلبي استاذ هادي؟
0: يا قلبي يا هلا بيك.
1: تدور قلبك حبيبي، سعد الله ايامك ان شاء الله.
0: حبيبي انت من ويانا؟
1: مروان من بغداد.
0: مروان شلونك مروان؟
1: والله بلتيني بهالوان زين هذا.
0: هاي انت هم نفس ايش اسمه نفس السر شنو؟
1: سمعت اتصال المحطات بس الحكومية وعليها لود كلش قوي.
0: زين انت شنو بنفس المحطة؟
1: يعني لا على مال ملعب الشعب.
0: ها مال ملعب الشعب. ايش قصر لك لازم السرة؟
1: والله يعني في تقريبا 24 دقيقة 25 دقيقة هيك شيء.
0: زين ان شاء الله يعني انه ما يعني ما ت يعني ما
1: ان شاء الله للصبح محلوله.
0: يلا هذا اللي نتمناه، لان انا اليوم فولت السياره الامور زينه كانت.
1: لا هي الازمه بدات في حدود حوالي 9 10 هي.
0: ممكن مرات يصير لود ضغط، يعني تدري احنا مصبحين عليه مثلا يوم خميس نهايه اسبوع.
1: وارد والله وارد الساعات كلها وارده.
0: ايوه خاصه يعني السلام رواتب فالناس
1: السلام رواتب اليوم خميس عالم تطلع
0: كويس مو بالله فيصير شويه ضغط.
1: اي صحيح.
0: لا ماكو شيء ان شاء الله ماكو شيء. شلونك انت شو اخبارك؟
1: والله نحمد الله ونشكره.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه. صار لك ايش قد ما متصل بالبرنامج؟
1: والله انا لاول مره يعني سمعت حضرتك.
0: اول مره والله صوتك مالوف بس يعني ما ادري اول مره
1: فشي هيك يعني جبل واحد يفلي
0: حبيب
1: امانه والله
0: حبيبي حبيبي
1: الفكره مسويه كلش حلوه وجديده.
0: انا كلش اشكرك. انت شلونك بالرياضه؟
1: والله مو هالقد، احنا بنقوم عملنا ملتزمين عسكر دوامنا ما ادري ايش.
0: والله تحيه لك ولكل صنوف قواتنا الامنيه.
1: يسلمك ويحفظك يا ربك.
0: يسلمك. وين وين وين لك يعني هواياتك؟ شنو هواياتك؟
1: والله انه ما بقت هوايات، انت ما طول كرست نفسك، تبقى احلام كانت وراحت بوقتها.
0: احلام كانت. شنو كان حلمك والله مروان؟
1: والله يعني كانت هوايه بس الاقرب كانت هندسه الطائرات وهيك شيء.
0: زين.
1: والواقع قانون.
0: الواقع قانون. شو عجب مدرسه هندسه الطائرات؟
1: والله ما يعني وقت ما قلت لك حكم عملنا يعني انا اداوم من 2008 7.
0: طيب.
1: وكرست نفسنا في الوطن العزيز.
0: والله بالعكس الوطن يستاهل، وانا بالعكس طبعاً. انا احيي بك هاي الروح الحلوه.
1: طبعا طبعا.
0: اليوم الخميس يا يعني انت مثلا أيه. من ترجع من الاستراحه يعني ويا الاهل ويا العائله وين مثلا شنو طقوسك؟
1: والله انا يوم الخميس عندي مشغول.
0: مشغول؟
1: لان جمعه دوام، فدوام من الجمعه للجمعه، يوم الخميس يصير يوم تحضير. احضر اموري وضعيتي ملابسي.
0: نعم.
1: في الدوام ثاني يوم. ما تقدر تسوي كذا، الجمعه من الصبح لازم طالع يعني.
0: زين، اول مره تسمع الرشيد؟
1: لا رشيد بس ما دائما برنامجك اول مره داخل بي.
0: يا حبيبي يلا هسه انت اسالني.
1: تمام، انا انت وتحتاج سؤال على بالي.
0: يلا بالله اسمع.
1: ان شاء الله الله بعد عنا ضغوطات الحياه بس هي وارده حياتنا اليوميه.
0: طبعا
1: احنا كل انسان اليوم اللي يصير عنده ضغط بنفسيته او يصادف مشكله اكو مكان يتجه له.
0: زين.
1: او اكو موقف هو ذات نفسه ياخذه.
0: حلو.
1: من يصادفك هيك شعور انه انت مختلف وين تتجه؟ شنو ملجئك؟
0: يعني اروح اتمشى امشي هوايه. اذا اضوج اروح امشي.
1: ما عندك مثلا
0: مرات اقعد مثلا اقعد مكان مثلا بوحدي يعني مقهى شيء بس بوحدي اقعد يعني ما مو مثلا ويا صديق او شيء لا
1: يعني هذا الاصح
0: اي يعني على مود حتى شاف واحد مثلا افكاره متخربطه
1: اكيد حتى يرتب افكاره
0: اي هيك مثلا مرات
1: ان شاء الله يا ربي ما يخليك تضيق ولا تخنقك.
0: حبيبي والله مروان
1: ان شاء الله
0: حبيبي.
1: كل ايام السعد.
0: الله يسلمك. وانا كلش انا كلش فرحان باتصالك وان شاء الله يعني انت دائما ويا نصف القمر
1: ان شاء الله.
0: ورده ورده حبيبي مروان.
1: ربي يحفظكم ويوفقكم جميعا يا رب.
0: حبيبي
1: استاذ العزيز
0: مروان الورد.
1: حبيبي
0: نورت. يا هلا.

0: طبعا ألف تحية لكل الأصدقاء وتحية لمروان. ألف تحية. أنا يعني أفرح حقيقة بكل ناسنا واللي يسمعون البرنامج. هو سأل سؤال كلش حلو، يعني حبيت السؤال مالته، أنه يقول أنه إذا ضوج شو تسوي. كل السؤال حلو. عندي اتصال. ألو. ألو يا هلا.
1: مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا بإبراهيم.
1: مساء الورد. أنا زعلان.
0: أنت شبيك زعلان أنت؟
1: أي نعم نعم.
0: ليش؟
1: كل مرة تذكر أهلك وناسك ومحمد كندي وجبار ومؤيد بكي تقول إبراهيم بكي لو أنا مكان يفك البوليس في المحل.
0: شلون حمودي؟ ها بس نصيل الراديو من يمك.
1: اي تمرك
0: الله يسلمك.
1: هسه اوكي؟
0: لا ايش اذا تقدر تطفي اكون ممنون.
1: اوكي حبيبي.
0: اي عشيدك، هاي مثل سواق الرطبه، اذا ما ايش اسمه راسه يطفي لك الراديو.
1: يعني اقول لك اشوف وكالي في الخدمه وليس في المحل.
0: شلون؟ لا بالعكس انت
1: شلونك؟
0: حبيبي ابراهيم
1: والله اني اعتبر روحي ركن اساسي في هذا البرنامج. تسعدني ترى.
0: لا انت انت واحد من الـ من الـ يعني من الاساسيين
1: من بعدك
0: حبيبي. البرنامج لا جديات
1: من بعدك يا حبيبي.
0: بالعكس يعني انتوا اذا مو انتوا ما البرنامج ما يصير. خذها من عندي الحكايه.
1: انا محمد كندا.
0: والله انت محمد هواي للامانه. هذه هاي توليفه ويانا هسه انضمهم اصدقائنا. هي هاي لعد شلون انت تقدم شلون
1: صايجز قصالي عرف بس مع جديات. والله العظيم
0: ايش قد من 83 تقريبا صار
1: شنو كراول حبيبي. والله
0: يلا اسالني واسالك.
1: شنو هاي المفاجاه؟ مو انا ما اعرف على بالي موضوع. زين تسألني انت وبعدين انا باخذك بسؤال. شلون مال باخذك؟
0: اي عجبتني هاي مال باخذك.
1: حاويتي انضم لك يا والله.
0: حلو هاي مال باخذك. لا صار يعني صار قاعد تقرا كتب. اقول لك صدق معرض الكتاب موجود. اي يعني اكو عندنا شريحه من الشباب راح تروح تقرا لو بس يروح يشربون قهوه.
1: لا حول ولا قوة. انت ليش تطلع الجانب السلبي اللي بداخلي؟ مو بتضحك ومتونس كذا هاي
0: شغله. زين سولف احنا
1: حجي شبابنا خليه يتعب على روحه.
0: بيهم الخير والبركه بس احنا شوي نحب نداهرهم.
1: تمام تمام تمام تمام. خليني اقول لك تجربتي عن اخر دوره كتاب في معرض بغداد الدولي رحت له.
0: زين.
1: طبعا رحت عن نفسي انا رحت ادور عن كليله ودمنه تتذكرها؟
0: اوه كليله ودمنه. ايه
1: السلسله مو الكتاب الواحد السلسله.
0: سلسله زين.
1: عشتي ديك شنو ما السلسله؟
0: ايه
1: ادور عليها طبعا. يعني يا الاسئله يقول لي شنو كليله ودمنه منو
0: شلون معقوله؟
1: اي والله اي والله جاتك.
0: زين
1: المهم ما لقيته. شهاده الناس والعالم والكذا اغلبهم ياخذون صور، اغلبهم يرقصون ويا هاي الدمى الكبيره الحجم اللي جايبها يعني كديكور، والكتب والكذا ماكو يعني.
0: لا ان شاء الله يعني انا اذا شفت يعني واحد اثنين يقرون الدنيا بخير.
1: سلامي. يعني انت اذا تريد تسقط امه او تريد تسقط بلد بعد عن القراءه وبعد عن هاي الامور العلم
0: والكلام هذا صحيح؟
1: اي طبعا. عشان تدري هولوك من سقطت بغداد يقال بانه نهر دجله صار ازرق ايش قد ما ذب كتب بيها من وراء الحبر مالتها.
0: صح.
1: اي
0: لكن رجع بغداد يعني. وترجع دائما. اني اسالني يلا.
1: اسالك مهم شو وقت نشاوف؟ اي تعال
0: وقت نشاوف.
1: اي والله انا مو سؤال هذا سؤال شخصي بس يلا يعني انا المغذيات مالتك شو وقت تخلص؟
0: لا نشاوف والله نشاوف. وعد وعد الحر دي
1: هسه وعد راح وتزوج اقول لك
0: صدق. على طاري هن من يقولون وعد الحر دين وعدت فديون شخص مو كلش تعرفه بس وعدته ورا فتره رجعت له او رجعت بالوعد اللي انت وعدته بيه
1: يعني نكست بوعدي.
0: لا لا لا بالعكس يعني، يعني انه سويت اوفيت بالوعد.
1: جربني.
0: لا انا جدي شخص ما تعرفه، انا مو هسه انا
1: وياك. والله والله والله شوف هاي دي من هلسيت وهاني طالع بها
0: صادق.
1: اي شيء تطلب مني، اي شيء اوعدك فيه كانما التزام شخصي بحت يصير. وهم البحث ما تلقاها بعد لو ما اعرف شنو.
0: لا انا بغير غير مصالح هذه
1: البحث المتوسط.
0: روح روح روح روح حبيبي
1: روح. شرفك شرف البحث بحدك وبحضرك.
0: هاي لعد لو
1: حبيبي والله حبيبي الله يرضى عليكم
0: حبيبي.
1: يا هلا ما اشوفك العين بالقلب موجود حبيبي.
0: قلبي انت
1: تحت راسي حبيبي.
0: يا هلا
1: اخوي.
0: يا هلا نورت برهومي. عندنا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: شلون الصحة
0: يا
2: شلون
0: الصحة يا حبيبي انت؟
2: انا طبعا راجع للبيت مخلص شغل وتعبان
0: زين،
2: بدي اسمع حوارك ويا الاس اللي قبل ثواني كنت تحكيها
0: ابراهيم. اي
2: على مود موضوع الكتب والزراعة
0: زين.
2: ف يعني هذا موضوع جدا مهم
0: حبيبي انت،
2: والناس غافلة عنه انه تعلم هاي الاجيال.
0: انا اتشرف اتشرف فيك. من وياي؟
2: دكتور علي.
0: دكتور علي اول مره تتصل دكتور؟
2: اي والله اول مره تتصل.
0: حبيبي دكتور انا افرح والله. ايه. دكتور شنو في اي مجال اختصاصك؟
2: انا دكتوراه كونستراكشن مانجمنت بالهندسه.
0: ما شاء الله.
2: ودبلوم قانون نزاعات المشاريع المنشاه من لندن.
0: ما شاء الله.
2: اي نعم.
0: أنا بالعكس أنا أفرح إنه البرنامج يلم كل الشرائح الحلوة.
2: نتشرف نتشرف بالجميع.
0: سلامك دكتور.
2: شوف يعني هذا موضوع القراءة والشباب يعني كل شيء اللي نشوف شبابنا وبناتنا الحلوين غير التوجهات غير التفاصيل. يعني منشوف نسافر برا الأجانب صدرونا الآيباد والحاسبة وغيره، بس منفوت بالمترو فوت الفندق فوت المطعم الكل لازم كتابه يقرأ.
0: شنو شفت فد شي فد حالة حلوة ولفتت انتباهك برا بأوروبا؟
2: والله يعني القراءة قراءة قراءة تعلم. يعني كل مشاكلنا هسه ثاني نتناقش كل مشاكلنا بالعراق زي. الحل الجذر له التعليم.
0: التعليم
2: التعليم الحقيقي مو هذا التعليم المتهالك اللي انت
0: زين يعني انت يعني العفو من عندك. انت قاعد دكتور انت قاعد تمشي بأرجاء شوارع أوروبا وشفت حالة قلت خاي لو تصير ببلدنا.
2: خلاص هواي محسر.
0: انطيني فد ثلاثة من هالهواية.
2: نهتم بالمعلمين.
0: هاي وحدة.
2: نهتم بهاي الشريحة. أوكي. نسوي مدارس داخلية نبني جيل جديد.
0: زين.
2: أوكي. نبعدهم من هاي العادات ومن هاي المشاكل ومن هاي السموم الموجودة هسه.
0: طيب
2: حتى يطلع جيل قائد المجتمع بالمستقبل.
0: هاي حاله. بعد حاله شفتها انت قاعد تمشي يعني في
2: يعني هذا الانتماء الانتماء للبلد لهويتك لقوميتك.
0: زين.
2: شوف كل بلدان العالم عندها لغتها الخاصه عندها رقصتها الخاصه
0: عندها
2: طعامها الخاص. هذا يولد هويه.
0: يصير عندك حاله فد حاله هيك عجبتك في مقهى في محل في على يعني أثناء
2: والله احترام احترام خصوصية الآخرين هاي احنا نفتقدها.
0: شلون بالله هاي احترام خصوصية الآخرين؟
2: يعني احنا مثلا يعني أنا تشوف الجوارين أول يوم قال لك السلام عليكم.
0: طيب
2: ثاني جيران جديد. ثاني يوم أنت وين تشتغل؟ ثالث يوم ايش قد راتبك؟ رابع يوم وين تروح؟

0: يجوز عندي ظرف، يجوز مريض، يجوز فتشي ده أمر فيه ما أردت يوم الدين، ليش تذكرني؟
1: تمام؟ أوكي. لا بس هاي ما ليدقق أو هي تدقق مثلا، يعني يا ليش ما صار عندكم طفل؟ أنا أشوف يعني هذا واحد من أكثر الأسئلة المحرجة.
0: هاي كارثة بالمناسبة.
1: إلى الأمانة يعني.
0: هاي كان مدير كوري اشتغلت ويا الكوريين يعني حقل بدر الجسان سايت مانجرتين فيهم.
1: زين.
0: ومديري يقول لي تسألني على أشياء. تعلم قلت له شنو؟
1: شنو؟
0: يقول لي تقول لي قد عمري وش قد راتبي وين راح أروح؟ الله يحفظكم ويعزكم حبيبي.
1: يسلمك. طبعا قبل لا تروح على طار الكوريين اكو شغله بس نعم. احنا نعاني من عندها يعني دول شرق اسيا اللي هي الـ الـ الـ الاكل ولا هم شعوب راقي.
0: نعم.
1: صادفك هيجي مثلا هيجي موضوع
0: صادف بالمناسبه هم يعتبرون اكلنا مو هالقد، هم يعتبرون اكلنا اطيب من اكلنا
1: صدق
0: يعني نفس البجن ويعتبرون ان الشعب همينه وهم ما يشافون.
1: هيك
0: هاي المعلومات اي اصدمك
1: حلوة
0: يعني.
1: حلوه عجبتني.
0: والله يعتبرون ان الشعب
1: يعني معقول يذوقون هذا الكباب الكباب العراقي والخبز الحار هذا زين
0: ما اعرف ما
1: معقول يعني يشبه السوشي مالتهم. اذا يشبه السوشي مالتهم هاي كارثه.
0: لا لا هم عندهم هاي الاشياء المفوضة انه دول وياها بيض وما اعرف ايه ما يسالون عنها.
1: زين دكتور انا فرحان باتصالك ونورت.
0: انا اشكرك. طبعا انا اول مره اتصل على برنامج او راديو.
1: لا ان شاء الله دائما حبيبي دكتور. حبيبي انت
0: والاختار في الموضوع حلو على الكتاب والقراءه.
1: يسلمك شهاده عزيزه.
0: انا انصح كل المستمعين ويعني من اخ صغير حتى اذا ما تقدر تقرا وما عندك وقت انا اطلع الصبح للدوام اشغل بودكاست منزل هذا برنامج اسمه جيز اسمع كتب اتعلم حلو. يعني بعد نتعلم ونتعلم.
1: احلى نصيحه والله.
0: اوكي فتسمع هوايه ونحكي قليل هاي احسن نصيحه.
1: والله عشت ايدك دكتور ونورت
0: عيوني. عيوني. شكرا لك.
1: يا هلا بالدكتور.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية للمحبين وللأحباب وللجالية في كل أنحاء العالم. طبعا تحية إلى أصدقائنا، تحية إلى كل من دا ينضم ويانا ودا يستمع إلنا. نقطة من الأشياء الأساسية اللي حكوا بها محبينا وأصدقائنا مثل قبل شوية الدكتور، اللي هي مسألة القراءة. فهذه يمكن فرصة أنه أنا أشوف اليوم معرض للكتاب، وأنه حلو أختار لي فد عنوانين أكثر، وبالاختصاص اللي أنا أحبه، بالاختصاص اللي أنا أهواه. ما شاء الله كل الاختصاصات موجودة، يعني الرياضة، السياسة، الأدب، هواية أمور، الصحافة، كل شيء موجود. فحلو شوية يمكن نبتعد شوية عن الشاشات والقراءة. متعة القراءة على فكرة إنه هي مسألة تكون قراءة ورقية. هذا حكينا على موضوع القراءة، لكن متواصلين على مسألة إنه أو موضوع إنه اسألني وأسألك. خلي أسألكم، نلعب لعبة الأسئلة أنا وياكم وحمودي، نحكي بكل شيء، تفاصيل كلش حلوة إن شاء الله، على 0964-770-11-4115. وخليكم.

0: تواصلوا وياكم. تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب وإلى كل الجالية وكل المحبين. اسألني وأسألك لعبة حلوة نسولف فيها، ندردش، ندخل بهواية تفاصيل لهواية أمور حلوة بكل جوانب الحياة، لكن ما عدا الدين والسياسة نبتعد كل البعد عنها. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا قاعدين اليوم شوية حاولنا نغير مود البرنامج اليوم، لأن كل مرة احنا نحكي بموضوع هواية أمور مرات تجينا رسائل أنه ليش أنت هالقد تحكي بسلبية، ليش كذا. فشوية حبيت اليوم أنه نطرح هذه الفقرة حلوة بيها ترفيه، لكن شوية هم بنفس الوقت أنه نريد المقابل يستفاد. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، صباح الخير.
0: محمد من كندا. ألو،
1: شلونك استاذ مهيمن؟
0: شلونك؟
1: الحمد لله، انت اخبارك؟
0: صدق ميلك هذا الوقت والله. يعني سؤال
1: منو هاي؟ منو
0: شنو؟ منو
1: منو يا وقت؟
0: انت تمين عندك هيك وقت ما شاء الله عليك.
1: اني النهار بكل العالم، النهار 24 ساعه، انا عندي 32 ساعه.
0: والله هسه انه بيطلع لازم شركه مال ابل هسه.
1: اليوم من المخرج احمد؟
0: اليوم شلون عرفت؟
1: ما عرفت أنا، قلت لك الكاميرات ما شركت الحماية. والله كنت يم الطبيب سوالي فحوصات.
0: يا ربي صحة وعافية. خيرك؟
1: تحالي لا هيجي تمام. تعرف بالأربعين الواحد لازم يشيك على نفسه.
0: يا ربي صحة وعافية. شنو التفاصيل اللي سويت اليوم؟ فحوصات الأشياء ان شاء الله ماكو شيء.
1: تحاليل لا كلها تمام، يعني تشيك عام. شلون تروح تفحص سيارتك؟ دهن فلتر الصحه هم تريد،
0: يعني ما منقص ذهن انت.
1: لا كل شيء تمام، الجيتشات كلها تقرفول، بس شنو فراق خاله شويه مثر علي.
0: خاله عمار
1: كان حمودي.
0: تحيات احمد مثنى لك.
1: عيكرهن احمد من سمع هذا الخبر.
0: محمد اسالني واسالك.
1: هسه انا اريد اسالك، يلا. شنو اكثر سؤال ما تحب ينسالك هسه
0: حاليا؟
1: اي اكثر سؤال ما تحب احد يسالك اياه.
0: لا يعني مرات اكو امور كلش شخصيه، كلش يعني.
1: حد لا تحكي بصوره عامه مهيمن، اريد سؤال ما يعني
0: مو اذا اقوله هسه هو خلص. انا ما سويت شيء
1: وحتى اسالك اياه.
0: وانا مقدم برامج اعرف ايش بدك تقول.
1: زي اخر مره بكيت ايش وقت وليش؟
0: والله اخو السؤال هذا للامانه، اخو السؤال
1: انا ما شيطان اخرس.
0: لا حشاك حبيبي. لا
1: صدق ايش وقت اخر مره بكيت وليش؟
0: والله قبل ايام، بيني وبين نفسي للامانه.

0: حتى الصمونة دائرية مو طولانية.
1: اي شوف هاي الصيف. هاي مال احمد مال بلاد الشام تصير السندويشات مالتهم دائرية.
0: وشنو الحلو ليش طيبة؟ الفرن يخبز اول باول يعني صمونة حارة ويشتغلك اياها
1: يعني. زين هسه شلون انا يعني اختم البرنامج
0: يعني حتى... اي يعني كل مرة ديك المرة بامية هالمرة فلافل
1: شلون يعني؟ والله تدسوي النواهس. انا مصوشي انه اسال بالاكل.
0: اي انا حكي بيناتنا صار لي 3 ايام دالوب على باكه
1: ما اعتقد
0: ها مطاعم تركية.
1: اي الاكل التركي طيب
0: الاتراك يسوون باكه. اي هنا يمنا
1: يضبطوها
0: اهم شيء نظيف ومرتب. والله طيبه يعني. انا مو اكل باكه يعني من زمان بالجديد هاي ذاك اليوم تعلمت عليه قبل 4-5 سنين. فش تحط له اقول لك واو لذيذ جدا.
1: يا حبيبي يا محمد
0: حبيبي تحياتنا الحمودي نورت.
1: اي سلم
0: وين
1: عليك
0: حمودي. وين ما تخرج اطلع لك. كل الوقت عندي والله. ايش عندنا والله. انا اتونس هواي على الراديو
1: حبيبي صح. والله
0: تدري ايش اسوي من اسمع الراديو؟ احب اسمع مثلا البرامج والناس تتصل لي خابر اتخيل بدماغي
1: شيء حلو.
0: والله وتشوف اكثر المستمعين صادقتهم اطلع يطلع تخيلي مضبوط.
1: إيه كلش
0: نعيم نعيم. اي اقعد اتخيل هذا هيك وضعه هيك وضعه هيك وضعه تجي فت محقق كونان. ايش تسوي لعد واحد هيك يقضيها؟
1: يا حبيبي والله الله يعطيك الصحه والعافيه.
0: الله يسلمك
1: محمد
0: وانت كذلك
1: حبيبي انت.
0: الله يخليك.
1: ويا محمد سلامة. من كندا راح نروح الى فاصل ونرجع بالنصف الاخير.
2: شويه وراجعين خليكم متواصلين. شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهله كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0977-11-11-5 و 078-02-11-6-11-7. اسألني وأسألك بهذه الفقرة، أنه إحنا ندردش سولفنا قبل شوية ويا محمد ويا أصدقائنا ويا مروان ويا الدكتور ويا إبراهيم ويا كل المحبين والأحباب. فاسألني وأسألك اليوم، إحنا حبينا أنه شوية نغير جو البرنامج ونتعمق بهذه الأسئلة بهواي تفاصيل بهواي أمور. أنا وياكم وحمودي الغالي على 0-7-8-0-2-11-4-1-5-0-7-8-0-2-11-6-1-1-7. نحكي بهواية تفاصيل بكل الحياة الاجتماعية بهواية أمور، قد يكون شيء ضوجك قد يكون سر. اسألني وأسألك. قبل شوية محمد سألني سؤال حلو وقوي في نفس الوقت، حبيت السؤال مالته وحبيت من قال لا أنا خلاص لهنا وما أريد أعرف، فكلش قدرت الإجابة مالته. تحية لكل المحبين وكل الأصدقاء جاليتنا، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0-7-8-0-2-11-4-1-5 و 0-7-8-0-2-11-6-1-1-7.

0: عندي اتصال. الو
1: صباح الخير اذا كان صباحا ومساء الخير اذا كان مساء.
0: الله يسلمك يا هلا بيك اكرام.
1: الله يسلمك ويعز السلام لك والاخ المخرج وجميع الاخوه والاخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: يا هلا بيك.
1: الله يسلمك.
0: يا هلا.
1: بداية سلامي اريدك تفسر لي ليش يعني القيت او تكلمت خارج بيت الشعري. تحليلك إلى صباح الخير إذا كان صباحا ومساء الخير إذا كان مساء.
0: يعني لأن هي إحنا هسه عبرنا على على يوم جديد إحنا.
1: إيه.
0: أي فأنت حبيت إنه تمسي وتصبح في نفس الوقت.
1: صحيح. لكن أحشرك صراحة.
0: أي قلبي.
1: متابعكم متابع الأخ إبراهيم محمد الله يحفظهم ويديمهم ولكن صار عندي اتصال.
0: زين.
1: عبر الساعة 12 أو ما عبرت ما قدرت تركز.
0: نعم الحكي.
1: تدري بيه تفيف البصر يعني فقلت خل أضرب.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
1: عصفورة بحجارة وحدة.
0: يا حبيبي.
1: الله يسلمك.
0: زين. خلي أسألك.
1: تفضل.
0: طيب شنو
1: كل صراحه داعش داعش الاخوه والجيرات لاي سؤال يدور في ذهنك.
0: اكيد اكيد اكيد. طيب اكرم شلون تتعامل ويا المواقف الصعبه؟
1: اتعامل ويا الموقف الصعب بالتأني. احاول اعطيها فرصه فرصة فرصة وليش يعني أنتبه بعض المرات أستدرك الموقف.
0: طيب.
1: يعني أنتبه.
0: نعم.
1: لأن صعوبة كبير العمر شوية التأني داخل الحذر دائما الواجب علينا داخل الحذر.
0: زين.
1: اسال بعد الله.
0: شنو اكثر شيء يخليك انه دائما انه انت فرحان او تضحك؟
1: فرحان او اضحك من القى عائلتي الحمد لله شبيه. يعني ما زلت متابعهم نلقاهم يعني مثل ما ادري كذلك احفاد يحسن.
0: طيب. صراحه
1: بدون يمني اشياء وياهم فلاهم
0: نعم
1: يعني أضرب لهم مثل أول شيء أدبر لهم قصة في شديد حضرهم مستقبلا. يعني تعرف أنت أقدر أعلم قصة فتبكين يعني نزل على يحترمون الآخرين أضرب لهم مثل يعني تعرف أنت أقدر أستذك يعني شوية أكون قصة في عقلهم كتبان حتى يستفادون منها يعني حسن تربيتهم من خلال هذه القصة. والحمد لله لا يعني صحيح ما نجحوا يعني الاخبار اليوم عنده اثنين اخبار اولاد اثنين نجحوا من الخامس والسادس الحمد لله لا كلهم احفاد يعني التفوق.
0: الله يعطيهم الصحه والعافيه.
1: اتمنى ان يستندون مع التفوق.
0: طيب خلي اسمع سؤال من عندك.
1: سؤال من عندي. شنو اصعب موقف مريت فيه اثناء تقديم البرنامج؟
0: أصعب موقف مريت به أثناء تقديم البرنامج يعني مرات أكو أشخاص مثلا يخابر لقصد لغاية ما مثلا يخابر وحكى بموضوع سياسي خطر. أنا منوه أنه إحنا ما نحكي بيش مواضيع
1: صحيح.
0: أو أكو يخابر يتجاوز يعني هذه واحدة من المواقف الصعبة بس أنا أعرف شلون أتداركها.
1: صدق وتغير يعني تابع كم إذاعة ولكن تركيزي صار تدريبية.
0: نعم.
1: يعني على الاتصال وياك البرنامج.
0: طيب.
1: تدري يعني قشن بيهم يعني كانوا بعض الإذاعات والله العظيم لما شوية يتجاوز كأنما يتجاوز علي قد ما متعلق بالمقدمين
0: البرامج
1: واعترف يعني خصوصية البرنامج واعرف هذا الموضوع من طريح يعني اولا المخرج لا يجعل من جحا بن سلام الى احمد وسمناه المنطقيه وجحا بن سلام الى عمر طائر
0: تحيه
1: احنا الموفقيه طيب ان شاء الله على خير. يعني اعرف البرنامج وني قدام يعني اولا مقدم البرنامج المخرج المخرج لازم يكون ودائما اركز عليه هاي يكون حاله انذار مو صحيح يعني القطع لازم يكون حاضر مع المتصلين احتمال واحد يتجاوز او غير شيء او تركيبات
0: طيب
1: اي واحد والله العظيم اي مستمع او شيء او مشارك شوي يزعج جسمك انا ما بزعجني انا الدرجه الاولى
0: يا حبيبي
1: والله العظيم ساعة عمري
0: يا قلبي انت
1: دائما يعني ليش انت يعجبك هذا البرنامج يعجبك يعجبك اكو غير اذاعات مو صحيح استاذ العزيز
0: صحيح
1: غير برامج غير اذاعات اكو ولو هاي راح شويه يعجبني اكو بعد يا سيدي يا بي شيء يعني صحيح احنا مستمعين يا اذاعات تعجبك اتكل عليها لان مقدم البرنامج ومخرج البرنامج يعجبهم الموسيقى ماشيين عليها يعني احتمال تنبيه لهم ولو تدخل هذا تنبيه لهم من مدير الاذاعه عندي مواصفات عندي ترتيبات
0: صح
1: خلال اداره البرامج صح لو انا خطأان
0: لا صحيح انا اتفق وياك
1: اي
0: يعني انا كلش فرحان باتصالك
1: الله يسلمك والله
0: حبيبي
1: الاذاعه تحيا السلام للجميع اعداد وتقديم اخراج جميع الخلقات
0: الله يسلمك يا هلا يا هلا تحيه طبعا تحيه لمروان الغالي الحبيب يلا يريد يصور اوكي طيب فمتواصلين وياكم وتحيه لكل الاصدقاء والى كل المحبين مروان عنده ده شو يقول مروان اسمعك اوكي يلا اوكي طبعا الف تحيه لمروان الصديق العزيز وتحيه الى تغريد اتمنى لهم يا ربي انه نهايه اسبوع تكون حلوه فالف تحيه وهذه اهداء من اسره المحبين.

تواصلنا وياكم. تحية لكل المحبين، لكل الأصدقاء، وإلى كل الأحباب اللي دي يتواصلون ويانا. وقبل الدقائق الأخيرة سألني وأسألك، وشنو من الأسئلة اللي عندنا اتصال. ألو ألو، يا مساء الخير. ألو، يا هلا. انقطع الاتصال. مستمرين وياكم في اسألني وأسألك. أسأل أي سؤال، وأنا أيضا هم راح أسأل، بما أنه اليوم شوي حبينا نغير المود وحبيت الفقرة. كنا يعني قليل نسويها، لكن هي من الفقرات اللي أنا أحبها صراحة. فأسألني وأسألك ونسولف وندردش أنا وياكم وحمودي الغالي. خلي أذكر بأرقام الهواتف: 0770-11-4115 و 0780-21-6-117 0780-21-114.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: يا هلا بيك، صباح النور.
1: تحياتي لحضرتك، تحياتي لحمودي وكل كادر جميع المستمعين.
0: حبيبي انت، يا هلا بيك.
1: ربي يحفظك.
0: الله يسلمك. من ويانا؟
1: اسامه الحيادي.
0: اسامه، شلونك اسامه؟
1: ربي يحفظ اخوي.
0: شبيه صوتك؟ هذا اول سؤال.
1: شبيه؟
0: ما ادري، مغير التليفون شو متغير؟
1: لا والله هو نفس التليفون. والله
0: حبيبي اسامه، يا هلا ابو اسامه.
1: اللهم ربنا.
0: شلون كان يومك اسامه؟
1: والله يومي، والله يومي مو زين. والله ليش اكذب عليك؟
0: ليش؟
1: والله مو زين بدون تفاصيل. والله ما بحكي بك.
0: اوه
1: اي والله،
0: يعني ان شاء الله
1: من حقيقه من فتحت وياك قلت لك انا اذاعتي هاي من بدايه تاسيسها
0: حبيبي.
1: تذكر التفاصيل اللي حكيت لك اياها قبل فتره او
0: أي.
1: لا
0: اي اتذكرها.
1: اي فخاطر الناس قالوا انت ليش شكل تبوح سرك بالاذاعه؟
0: زين.
1: قلت لهم لا، قلت لهم انا ما ابوح سري بالاذاعه، لكن هاي انسان عفو يعني يحكي لي اللي هي واللي علي.
0: طيب
1: نعم،
0: هذا يعني خما انه الكلام اللي انت تحكي بيه بالاذاعه خما سبب لك اشكال؟
1: والله حقيقه هو سبب لي مو اشكال، سبب لي ازعاج. والله
0: اوه اي ليش طلعوا انه يعني اكو ناس دا يسمعوك هوايه؟
1: واني وين سبب انت طبعا انت استاذي يعني
0: حبيبي العفو.
1: اللهم ربي حظك. واني دائما اكرر هذا الشيء انزعج من عنده، لان دائما اقول لك انه هاي اذاعتي بدء من بدايه تاسيسها انه احنا بدينا غير رسلان وعلان غير لحد ما نذكرهم.
0: نعم.
1: لحد ما نذكر من يعني شلون اذاعه من تاسست غير اتصلنا غير وشات الاذاعه غير لحد ما اذكر كانت تليفونات ارضيه ولحد ما عندي التليفونات الارضيه لحد ما يعني اذكر واتذكر فلان وعلان وفلان وعلان عشان طيب. يعني عذرا يعني
0: تتذكر الاشخاص الطيبين الناس الطيبين.
1: اي فعلا فعلا مو الاشخاص الطيبين، اتذكر شلون كانت الاذاعه يعني اول ما بدات شلون هاي اول مره يعني شلون تكون هذه الاذاعه موجوده وكانت فيها طلبات وفيها ما اعرف ايش. وهي بعثت مأساة أنا غير أعاني عندها مو على مدر الإذاعة.
0: نعم.
1: بس الذكرى أنا غير تألمني. تألمني ليش؟ أتذكر أشياء حلوة وأتذكر أشياء المرضى.
0: فاهمك هاني. زين. خلي شوية نسولف وياك وندردش. اسألني. نعم فت. نعم. سؤال حتى يكون نهايتها مسك معك.
1: ماشي ماشي ماشي. السؤال مهم، إلنا تحب المطربين؟
0: المهند محسن.
1: اي ودنا
0: يا اخوي مالك اشو قلبك جلد حلو، احبها انا كلش من الاغاني اللي احبها.
1: زين ممكن اغني لك شويه؟
0: يلا نسمع.
1: يا اخوي مالك
0: صلى صوت
1: اشو قلبك جلد اللي الكل يرجفني البارد
0: عليك يا حمود.

0: الله الله الله، عاز صوتك والله، عاز صوتك
1: ربي يحفظك.
0: وعشت حمودي حقيقة.
1: السلام
0: عليكم
1: محمود.
0: لا ما ندعك ويا المخرج لأن هو سوى السيستم فت كنترول. حبيبي حبيبي أنا أشكرك وختامها حلو وياك إن شاء الله.
1: اللهم ربي حفظك. وين الأستاذ مهيمن؟
0: حبيبي
1: أنا طبعا من الطفل والغير أكيد أتمنى أكون مطرد.
0: نعم
1: بس لكن هي غير رضا هاي الفكرة هاي.
0: شلون العفو؟
1: أنا من الطفولة كذا أتمنى أصير مطرد.
0: ما خلوك؟
1: بس هي غير هي رضا ورضا هاي الفكرة.
0: طيب
1: ورغم الثاني غير على تواصل وأصدقائي مو أصدقاء يعني عائلة يعني عوائل مثلا من الصغير ماماتي وكثير من المطربين غير إنه تواصل وياهم غير ما تواصل مع عبر التليفون لا.
0: يعني يمكن يعني انت لو داخل كلية الفنون يمكن كان الوضع اختلف بالنسبة للأهل الله يعطيهم الصحة والعافية.
1: اي قد يكون يلا قد صح. يكون
0: انا اشكرك ونورت
1: جدا شاكر لك
0: حبيبي
1: شاكر لك.
0: يا هلا
1: الله ربي يحفظك حبيبي
0: الله
1: شكرا شكرا جزيلا
0: يا هلا. اذا احبتنا المستمعين شكرا الى كل من تواصل ويانا. بكره وبعد بكره راح تكون استراحه البرنامج راجعين وياكم السبت ان شاء الله وعندنا حلقه بودكاست. انا وياكم مهيمن الابيض رافقني الغالي احمد مثنى نقولكم في امان الله.

0: عززت مثل الرجعة شايلاية.
1: الشتا ظالم على مفارق حبيب، بس على الحاضن محب يحلى ويطيب. الغريب العايف اهله افضل بعيد، انا لا عشت بغرفتي بس غريب، انا لا عشت بغرفتي بس غريب،
2: انا لا عشت بغرفتي.

عندي إحساس راح أنساك، بس إحساس مو أكثر. أبادر بالهجر والقاك، بعدك بالقلب تكبر.

0: بخيل بأبسط الأشياء بكل
1: شوية وراجعين. خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
2: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: الرشيد FM.

تفرقنا السنين ونجتمع والجرح نفس الجرح على درب الفراق دموعنا تسبق خطاوينا شرحت ظروفنا للوقت لكن ما فهمني الشرح تعبنا

والله شدت حس من انت هواي وعايفني وانا بدونك ما متنفس. والله شدت حس من تجيب هموم الدنيا وتضم بيها بقلبي وتحبس. والله شدت حس من تدق النذلة وياي وبإذن الشمات تبسبس. والله شدت حس قد ما حبك ماخذ قلبي قد ما تغلط قد ما غلس. قلت القلب لا يستعدل بس هسه لا أنا مأيس. والله شدت حس.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.